0: صدق الله العظيم.
1: من سورة المائدة، تلا علينا القارئ الشيخ محمد حسن النادي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخ الإيمان، إن رمت فوزا بالمقام الأقرب، وأردت تحظى بالمعاش الطيب، ورغبت في ستر الذنوب ومحوها وزوال هم مرهق ومعذب، فاقصد مواقيت الفضيلة داعيا مولاك، واغتنم الصلاة على النبي.
2: صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله محمد

mí. Muhammadun

0: آمين.
1: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. يا سيدي، أنت فوق الناس منزلة، يكفي من المدح ما يحكيه قرآن. ما مر ذكرك إلا زال عن كبدي هم وغم، وطارت عنه أحزان. دامت عليك صلاة الله ما طلعت شمس، وما ازدهرت بالحب أوطان. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. القارئ الشيخ حمد الزامل يتلو من سورة طه.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة طه تلا علينا القارئ الشيخ حمد الزامل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سيدي يا رسول الله، يا من تطيب بذكره الأوقات، وبحبه تستمطر الرحمات، صلوا عليه ووقروه وسلموا، إن الصلاة سعادة وحياة، بمحمد حرفي يطيب، بمحمد حرفي يطيب ويفخر، فهو الرسول الهاشمي الأطهر، صلى عليه الله في عليائه، فعليه صلوا يا كرام وأكثروا.

كنا في رحاب هذه التواشيح من الشيخ محمد الفيومي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. تلتقي الآن موجاتنا مع موجات البرنامج العام لنقل صلاة الفجر.

0: وما به.
1: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل الدكتور محمد مصطفى يحيى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، مد الأرض على ماء جمد، رفع السماء بلا عمد، قسم الأرزاق على خلقه ولم ينسى أحد. لك الحمد ربي، خلقت الوجود وأنت عليه حفيظ رقيب، فلا الأرض تغفل عن سيرها ولا الشمس في كل صبح تغيب. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع أنفاس الفجر الطاهرة وعبر أثير الإذاعة المصرية، ننقل لحضراتكم على الهواء صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، من رحاب الجامع الأزهر الشريف، حيث أنفاس العلماء ومأثور الحكماء. اليوم هو 31 من شهر مايو، حيث نحتفل بعيد الإعلاميين، بعيد إنشاء الإذاعة المصرية، هذه الإذاعة الرائدة التي لها السبق والريادة رغم أنف الحاقدين. ففي 31 من شهر مايو من عام 1934 انطلقت الإذاعة المصرية، انطلقت قوية وستظل تؤدي رسالتها بقوة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعبد الحيي حي الضمير، مرهف المشاعر، محب للتواضع، عاشق للهدوء والسكينة. الحياء على درجات، أجلها الحياء من الله عز وجل. ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: استحيوا من الله حق الحياء. قلنا: إنا نستحي والحمد لله يا رسول الله. قال: ليس ذاك الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا وآثر الآخرة على الأولى. فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. هناك الحياء من رسول الله بحسن الاتباع والعمل بمنهجه، وهناك الحياء من الناس بحسن الكلام وجميل المعاملة. يقول الإمام علي بن أبي طالب: من كسي بالحياء ثوبه لم ير الناس عيبه. ويقول الفاروق عمر بن الخطاب: من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. اللهم جملنا بأحسن الأخلاق واصرف عنا سيئها، اللهم آمين. إخوة الإيمان والإسلام، من أول سورة الحجر يتلو علينا قارئنا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين. استمعنا أيها الأحبة الأكارم إلى هذه التلاوة المباركة من أول سورة الحجر لفضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، أقدم القراء الحاليين اعتمادا بالإذاعة المصرية، ومن يمن الطالع أن يقرأ في عيد الإعلاميين، حيث نحتفي بمرور 92 عاما على إنشاء الإذاعة المصرية التي انطلقت عملاقة وتؤدي رسالتها بمشيئة الله في قوة وحيادية. أيها الأحبة الأكارم، الحياء ابتعاد عن الشبهات، وتمسك بالمروءات، وخوف على المكارم، وحرص على المحامد. من لزم الحياء فهو مؤمن، ومن فارقه وقع أسير الذنوب والمعاصي. نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى مع المبتهل الشيخ أيمن عبد المنعم الحساني.
1: بسم الله الرحمن

0: حقا وصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، رفع المبتهل الشيخ أيمن عبد المنعم الحساني نداء الحق من ساحة الجامع الأزهر الشريف عبر أثير موجات الإذاعة المصرية، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، حيث 31 من شهر مايو، عيد الإعلاميين، عيد انطلاق الإذاعة المصرية. ففي 31 من شهر مايو من عام 1934 انطلقت الإذاعة المصرية، وهي الآن تضم شبكات إذاعية عديدة، منها البرنامج العام هنا القاهرة، إذاعة القرآن الكريم، إذاعة الشرق الأوسط، صوت العرب، الشباب والرياضة، وادي النيل، فلسطين، الكبار، التعليمية، الإقليميات، والشبكات الموجهة وغيرها. إخوة الإيمان، تظل مصر رائدة للإعلام في منطقة الشرق الأوسط، تمتلك من التاريخ ما لا يمكن إنكاره، وتمتلك من الكوادر ما نفخر به. فكل عام والإعلاميون مرابطون من أجل بلدهم، يؤدون رسالتهم، محافظين على مبادئ وشرف هذه المهنة الراقية، مهنة التوعية والتوجيه وتشكيل الوعي. تحية إعزاز وتقدير لكل إذاعي صوته يسكن عقول وقلوب المستمعين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين: وجدنا الكرم في التقوى، والغنى في اليقين، والشرف في التواضع. التواضع هو قبول الحق. يقول لقمان الحكيم لابنه: يا بني تواضع للحق تكن أعقل الناس. ويقول إبراهيم بن الأشعث: سألت الفضيل عن التواضع فقال: أن تخضع للحق وتنقاد له، ولو سمعته من صبي قبلته منه، ولو سمعته من أجهل الناس قبلته منه. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: أرفع الناس قدرا من لا يرى قدره، وأكبر الناس فضلا من لا يرى فضله. إخوة الإيمان، التواضع لا يتعارض مع عزة النفس وحفظ الكرامة وصيانة القدر. إخوة الإيمان، حتى يقام للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ سليم محمد عبد الحميد من أئمة القبلة في الجامع الأزهر الشريف، نبقى مع هذه التلاوة القصيرة من قارئنا في هذا اليوم المبارك، فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.

0: نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم آمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، قضيت بالخير وعلى الخير صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، والتي نقلناها لحضراتكم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية من رحاب الجامع الأزهر الشريف. كان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، وكان معنا مبتهلا المبتهل الشيخ أيمن عبد المنعم الحساني، وأمنا في الصلاة فضيلة الشيخ سليم محمد عبد الحميد من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. أخي الكريم، وأنت تبدأ هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، اتق الله في نفسك، واتق الله في أهلك، واتق الله في وطنك. إياك والكسب الحرام، إياك وتعطيل مصالح الناس، إياك واستغلال حاجة الناس، واعلم بأنك مسؤول أمام الله تبارك وتعالى عن نفسك وعمن تعول. ابحث عن الرزق الحلال، وابحث عن أسباب البركة، فهي جند من جنود الله عز وجل. وتذكر وصية سيدنا رسول الله: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رزقنا الله وإياكم رزقا حلالا طيبا طاهرا مباركا فيه، اللهم آمين. في الختام، هذه تحيات فريق العمل من الإذاعة الخارجية، حسن صفوت وحسن سيد أحمد. من غرفة المراقبة الرئيسية، هذه تحيات الزملاء: مهندس محمد مصطفى أبو الدهب، لبيب عبد الهادي، راني عبد الباسط. من مصدر الإذاعة الخارجية، تحيات أحمد صبيح وطارق شحاتة. من أسرة التخطيط الديني، هذه تحيات الزميل محمد حمادة عطية، على وعد بلقاء آخر إن شاء الله تعالى. هذه تحياتي محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الأحد 14 من ذي الحجة من عام 1447 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق للحادي والثلاثين من مايو من عام 2026 من الميلاد. لازلنا معكم شحات عبد العظيم من هندسة الهواء، ومسعد الجهري من أسرة المذعن. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القرآن الكريم وأهله، فأهل القرآن إذا غردوا فاستمع يا زمان، وأنصت كما قال رب البيان، فهم من مروج الفراديس طير، وعنقودهم من دوال الجنان، وأرواحهم نورت في الليالي وأنفاسهم عطرت كل آن. فأكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستان. زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيان، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان. سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان. من الآية 21 من سورة الجاثية وحتى الآية 19 من سورة محمد يرتل القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا

بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم.

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟

يصبرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم

يهلك إلا القوم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: والله يعلم متقلبكم ومثواكم صدق الله العظيم.
1: من الآية الحادية والعشرين من سورة الجاثية وحتى الآية التاسعة عشرة من سورة محمد كنا في رحاب هذا الترتيل المبارك من القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، تشرق الشمس على مدينة القاهرة بإذن ربها في 6:06. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إلهي، من سواك أطمعنا في عفوك وجودك وكرمك، وألهمنا شكر نعمائك، وأتى بنا إلى بابك، ورغبنا فيما أعددته لأحبابك. هل ذلك كله إلا منك؟ دللتنا عليك، وجئت بنا إليك. ويا خيبة من طردته عن بابك، ويا حسرة من أبعدته عن طريق أحبابك. إلهي، إن كانت رحمتك للمحسنين، فإلى أين تذهب آمال المذنبين؟ إلهي، ببابك أنخنا، ولمعروفك تعرضنا، وبكرمك تعلقنا، وبتقصيرنا اعترفنا، وأنت أكرم مسؤول وأعظم مأمول.

0: كنا في رحاب هذا الابتهال من الشيخ حمزة الحلواني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 5:15. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يرتل من الآية 20 من سورة محمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة

0: أَعْمَالَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ.
1: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو

من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء

لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا.

رسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم.

0: إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم.
1: من الآية 20 من سورة محمد وحتى الآية 12 من سورة الحجرات استمعنا للمصحف المرتل من القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
1: القارئ الشيخ علي حزين يتلو من سورة لقمان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة

Không. قل الحمد لله.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة من سورة لقمان، تلاها علينا القارئ الشيخ علي حزين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحان

أيعجز الله أمرا أنت ترقبه؟ ارجع لعقلك، إن الله مقتدر. هل تبصر الناس، كل الناس أجمعهم؟ الله يغرقهم بالخير ما صبروا. ومن دعا راجيا مولاه في ثقة، لأدركته مشافي الكسر ينجبر. إن الدعاء إلى الرحمن يلزمه حسن الظنون، إذا ما رحت تفتقر.

كيف تطلب كشف الضر من غير الله أو تطلب منفعة من عند غير الله؟ إذا وثقت بأن كشف الضر وطلب النفع بيد الله وحده لم تخش إلا الله، فليكن رجاؤك من الله أعظم من سؤال المخلوقين، فلا مانع ولا معطي ولا ضار ولا نافع إلا الله وحده، فلا ترغب عن الله فتخضع لمن دونه. ألا تسمع قول الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فمن دعا راجيا مولاه في ثقة لأدركته مشافي الكسر ينجبر. سبحانه. تسابيح. الهندسة الإذاعية: محمد حسين عيد. إعداد: منى عثمان. تقديم: شحاتة العرابي.

0: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والباويطي، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ، ويستمر إرسالنا على باقي موجاتنا العاملة.
1: السادسة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت، نستمر معكم حتى الثامنة بمشيئة الله تبارك وتعالى. خلال الفترة معكم الزميل شحاتة عبد العظيم من الهندسة الإذاعية ومن أسرة المذيعين مسعد الجوهري. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يرتل من الآية 13 من سورة الحجرات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أراكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا

الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم

أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ

والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد

إذ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد

وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب.

ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج

الدين لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك

خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم

لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين.

ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى

إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: من الآية الثالثة عشرة من سورة الحجرات وحتى الآية الخامسة والعشرين من سورة النجم، كنا في رحاب هذا الترتيل المبارك من القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم.

0: عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع سين عين صاد، يقول في رسالته: لقد رزقني الله تعالى بولد، ومن عادتي أن أشترك مع جماعة في ذبح الأضحية، فهل يجوز أن أجعل السبع من البقرة الذي هو نصيبي يجمع بين العقيقة والأضحية، أم لا بد من السهمين، حيث سمعت من بعض الأصدقاء أنه يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام، تذكرنا بمقام سيدنا إبراهيم عليه السلام ورؤيته، وكيف كان التسليم والطاعة لله سبحانه وتعالى نتيجة لذلك، وكان قوله تعالى: وفديناه بذبح عظيم. وفي الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه عن زيد بن أرقم أنه قيل: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قيل: ما لنا فيها؟ قال: بكل شعرة حسنة. قيل: فالصوف؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. وجمهور الفقهاء على أنه لا يجوز الجمع في الذبح بين الأضحية والعقيقة، فمن اشترى خروفا للأضحية لا يصح له أن ينوي الأضحية والعقيقة عن ولده أو ابنته التي رزق بها، وكذلك لا يجزئ سبع البقرة أو الجمل عن ذلك. لماذا؟ لأن المقصود في كل واحد منهما مختلف عن الآخر، فالأضحية شعيرة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، ولها أيام تذبح فيها، فضلا عن أنها أيام توسعة لمن يذبح، وكذلك الفقراء والمساكين، وفيها مشاركة لمن ذهب للحج، فهناك الذي يؤدي الحج يقدم الهدية للحرم لفقراء الحرم، وهنا من لم يحج يقدم الأضحية لأهل بيته والفقراء أيضا والأحباب. والعقيقة مقصود بها الذبح، مقصود الذبح فيها بشكر الله سبحانه وتعالى على المولود. وفي حديث الشريف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تصبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. وعن بريدة قال: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاه ولطق رأسه بدمها، فلما جاء الله تعالى بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران، رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله وسلم عق الحسن والحسين كبشا كبشا، وفي رواية بكبشين كبشين. وعن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العقيقة تسبح لسبع أو لأربع عشرة أو لإحدى وعشرين، فإن تعذر ذلك فلا مانع من أن يعق على الغلام إذا تيسر الحال. هذا يدل على أنها شعيرة من شعائر الإسلام أيضا، ويعني شكر للمولى سبحانه وتعالى. وهناك من الفقهاء من يرى أنه لا مانع من إراقة الدم للأضحية مع العقيقة إذا اتفق في الموعد، بأن كان المولود يعني وافق ولد اليوم السابع يوم العيد أو أيام الذبح عموما أيام التشريق، يعني اليوم إذا ولد اليوم السابع للمولود بعد سبعة أيام وافق هذا اليوم أيام التشريق. هناك من الفقهاء من جوز الجمع باعتبار أن توزيع اللحم مقصد مشترك في كل منهما من الأضحية والعقيقة، والتداخل جاز في صلاة تحية المسجد مع من دخل والإمام يصلي جماعة، أو يعني يجمع بين غسل الجمعة مع غسل الجنابة، يعني أوجه الجمع والتداخل موجودة في بعض العبادات، فلا مانع من الجمع بين الأضحية وبين العقيقة إذا كان اليوم السابع في أيام التشريق، فهذا هو الرأي الوسط، هذا وبالله التوفيق.
0: إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج سلامة الحربي من مدينة الشيخ زايد محافظة الجيزة، يقول في رسالته: ما هي أيام التشريق
2: وماذا ينبغي على المسلم أن يفعله فيها؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومقرر ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي تلي يوم النحر، أي يوم عيد الأضحى المبارك، وهي 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة، وتعرف بأنها أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، ويبيت فيها الحجاج بمنى لرمي الجمرات، كما ينتهي فيها وقت ذبح الأضحية بغروب الشمس اليوم 13. وسميت بأيام التشريق قيل لأن الناس كانوا يشرقون فيها اللحوم الأضاحي، أي يقددونها ويبرزونها للشمس، وقيل لأن صلاة العيد تصلى بعد شروق الشمس، وهذه الأيام تبع لها. وأما عن ما ينبغي للمسلم أن يفعله فيها، فأولا بالنسبة لحجاج بيت الله الحرام، في هذه الأيام يبيت الحجاج في منى ويرمون الجمرات الثلاث، الصغرى والوسطى والكبرى، بعد الزوال في اليومين 11 و12، ويمكن التعجيل في اليوم 12 أو التأخير إلى اليوم 13. أما بالنسبة لغير الحاج فهناك أعمال عامة، حيث يسن فيها التكبير المقيد بعد الصلوات والتكبير المطلق، وهي أيام عيد للمسلمين، ويحرم صيام هذه الأيام إلا لمن لم يجد هديا من الحجاج صيام التمتع، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. وأيام التشريق لها مكانة خاصة في القرآن الكريم، حيث ذكرت بوصف جميل ومميز، حيث يقول سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. وقد أجمع المفسرون على أن الأيام المعدودات المذكورة في هذه الآية الكريمة هي أيام التشريق. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الأيام المعدودات أيام التشريق. فقوله عز وجل معدودات تدل على قلة العدد وأهمية كل يوم منها. وقوله عز وجل اذكروا الله، هذا أمر إلهي بكثرة الذكر في هذه الأيام، وهذا تخصيص زمني يدل على فضل هذه الأيام هذا، وبالله التوفيق.
2: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
4: بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة على مدى 10 دقائق للقارئ الشيخ محمود عبد الحكم، يتلو من سورة الحج.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الحج تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سبحان

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان وجوب شكر المنعم على كل إنسان، نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور طه خضير.
2: الحمد لله وصلاة وسلام على السراج المنير وعلى الآل والصحب وكل تابع مستنير. أيها المستمع الكريم، سلام الله ورحمته وبركاته عليك. سخر الله لبني الإنسان ما في السماوات وما في الأرض، وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، فاستحق رب العزة الشكر من كل إنسان، سواء كان ذلك الإنسان قويا أو ضعيفا، صحيحا أو مريضا، غنيا أو فقيرا، إذ ما من كائن فضلا عن بني الإنسان إلا وهو مغمور بنعم الله عز وجل. ثم إن الله تبارك وتعالى قسم بحكمته وعدالته نعمه بين خلقه، فما حرم أحدا من جميع النعم، وما جمع الدنيا كلها لإنسان. إنه تبارك وتعالى يعطي من يشاء ما يشاء بما يعلم أنه أليق بحاله. وفي الحديث الذي أورده ابن القيم عن رب العزة تبارك وتعالى يقول: إن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الصحة، ولو أسقمته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح له إلا السقم، ولو أصححته لأفسده ذلك، إني أدبر عبادي إني بهم خبير بصير. ومن تمام تدبير الخالق جل وعلا أنه فضل البعض على البعض في الرزق وفي كثير من النعم لحكمة يعلمها. من أوتي المال لم يؤت الأولاد، ومن أوتي المال والأولاد لم يرزق الصحة، ومن أوتي المال والأولاد والصحة لم يرزق نعمة العلم، ومن أوتي ذلك جميعا حرم نعمة الهداية والتوفيق. وربك بعباده خبير بصير. إنه تبارك وتعالى إنما فعل ذلك لحكم عالية، ومنها أن الدنيا ليست دار مقام، وأن دعيمها ليس له دوام. وصدق الله عز وجل إذ يقول: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ورسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه يوجهنا إلى أمر هام فيقول: من أراد أن يرى قدر نعمة الله عليه فلينظر إلى من تحته ولا ينظر إلى من فوقه. والعاقل الرشيد ينظر في أمر الدنيا إلى من تحته ليحمد الله عز وجل على ما أنعم عليه، وينظر في أمر الدين إلى من فوقه ليقتدي به وليشاركه خيره. ولقد قال داود عليه السلام يوما لربه: يا رب دلني على أخفى نعمك علي. فقال الله عز وجل: يا داود تنفس. فتنفس داود، فقال الله: من يحصي هذه النعمة الليل والنهار؟ وقد يكون الخير كله لا في الأموال ولا في الأولاد، وإنما في أمور أخرى. فعن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه قال: أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة: لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وبدنا على البلاء صابرا، وزوجة لا تبغيه خونا في نفسها ولا في ماله. هذا والله ولي التوفيق.
1: تحت عنوان وجوب شكر المنعم على كل إنسان، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور طه خضير. إلى لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت، وكفيت، ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والباويطي، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ، ويستمر إرسالنا على باقي موجاتنا العاملة.
2: السابعة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة كما أعلنتها إشارة ضبط الوقت. هذا الموعد إخوة الإيمان هو الموعد المعتاد للشيخ محمد رفعت يتلو من سورة الإسراء.

المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك

من حملنا

No.

ربكم أن يرحمكم.

ship.

Come on.

وَلَا أُتَفْصِيلًا

Cardinals.

ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ

واصلج لهم.

Aline, Jean-Jacques.

فإنما يهتدي لنفسه.

فَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ

मैं जा

لن نمدها.

0: كنا إخوة الإيمان في رحاب تلاوة مباركة من سورة الإسراء، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا.
3: عن عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. الحديث رواه الإمام مسلم، وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث بيان لحرمة المدينة وفضلها ومكانتها، فقد شرفها الله تعالى وبارك فيها. ويبدأ الحديث بقوله صلوات الله وسلامه عليه: إن إبراهيم حرم مكة. ولعل القائلين بأن تحريم مكة كان في زمن إبراهيم صلى الله عليه وسلم يستدلون بهذا، ولكن الصحيح أن تحريم مكة المكرمة كان يوم أن خلق الله السماوات والأرض. وقد ذكر العلماء في إسناد تحريم مكة إلى إبراهيم عليه

0: عليه السلام احتمالين، أما الاحتمال الأول فهو أن إبراهيم عليه السلام قد حرم مكة المكرمة تبعا لأمر ربه سبحانه وتعالى مرة أخرى، وأما الاحتمال الثاني فهو أن إبراهيم عليه السلام دعا لمكة المكرمة فحرمها الله سبحانه بسبب دعوته، فأضيف التحريم إليه من أجل ذلك. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، إلى غير ذلك من الأحاديث الأخرى، في كل هذا حجة ظاهرة للإمام الشافعي ومالك وموافقيهما في تحريم صيد المدينة وشجرها. وأباح أبو حنيفة ذلك، واحتج بحديث يا أبا عمير ما فعل النغير، والنغير طائر كالعصفور له منقار أحمر، وقيل هو من صغار العصافير. وقال النووي رحمه الله، وأجاب أصحابنا بجوابين، أحدهما أنه يحتمل أن حديث النغير كان قبل تحريم المدينة، والثاني أنه صاده من الحل من حرم المدينة، وهذا الجواب لا يلزمهم على أصولهم، لأن مذهب أبي حنيفة أن صيد الحل إذا أدخله الحلال إلى الحرم ثبت له حكم الحرم، ولكن أصلهم هذا ضعيف فيرد عليهم بدليله. والمشهور من مذهب مالك والشافعي والجمهور أنه لا ضمان في صيد المدينة وشجرها، بل هو بلا ضمان، وذلك لعدم النص، وثبوت التحريم لا يوجب الجزاء، والأصل براءة الذمة. وقال ابن أبي ذئب وابن أبي ليلى يجب فيه الجزاء كحرم مكة، وبه قال بعض المالكية. والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم: وإني دعوت في صاعها ومدها، أي في المكيل بهما. والأظهر أن ذلك في البركة في المكيل بهما الذي كان مستعملا في الاقتيات في الحال، فلا يتناول ذلك غير الطعام ولا الطعام المقتنى، وتناول كذلك الإدام المأكول في الحال الموزون، لأن الحديث خرج مخرج الغالب في المعيار. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الكيل كيل أهل مكة، والوزن وزن أهل المدينة. وقد استجاب الله سبحانه وتعالى دعوة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، فبارك الله تعالى في المكيال بصاع المدينة أو مدها، ففي طعام أهل المدينة وأقواتهم خير وبركة من الله تعالى بفضل دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أحب المدينة وهاجر إليها، واستقبلوه بالإيمان والتصديق وبالبشر والترحاب، وفتحوا لدعوته قلوبهم ولركبه دورهم، وآووا ونصروا وآثروا وتعاونوا، فكانوا من المفلحين، وكانوا جديرين بفضل الله تعالى لهم. ولم تقتصر دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة بالبركة في صاعهم ومدهم فحسب، بل إنه قال: وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة. ويوضح هذا أكثر حديث أنس، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. وقد استجاب الله تعالى ذلك بما أودعه الله في أرضها ونخلها وزرعها من الخير، وبما يجلبه الناس إليها من كل بقاع الأرض حتى كثرت بها الأرزاق. وقد قيل إن المراد من البركة بركة الدنيا، وقيل يحتمل أن تكون البركة أعم من ذلك، أي ما يشمل الدنيا والأخرى إلا أنه يستثنى من ذلك ما خرج بدليل كمضاعفة ثواب الصلاة فيها 100,000 صلاة وفي المسجد النبوي 1,000 صلاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي،
2: اللهم صل على سيدنا محمد.
1: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور خالد الشافعي.
2: اللهم صل.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الفائزة في الإجابة عن سؤال الأمس من مسابقة آذان الحج بجائزة قدرها 2500 جنيه، أماني غالب عبد العاطي غالب من محافظة الوادي الجديد. كل عام وأنتم بخير.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: عظيم.
1: لمحة تاريخية في رحلة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أعلام القراء في جمهورية مصر العربية ومن جيلها الذهبي القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، صاحب الصوت المعبر الذي يأخذ بالألباب، والأداء الملهم الذي تسمو به الأرواح وتطمئن به القلوب وتنشرح به الصدور. سجل المصحف المرتل الذي نستمع إليه في إذاعة القرآن الكريم عام 1965 على 82 شريطا تم اعتمادها والإشادة بها من لجنة الاستماع الموحد برئاسة الدكتور محمد عبد الله ماضي وعضوية الشيخ سنوسي أحمد يوسف والشيخ إبراهيم علي شحاتة والشيخ عامر السيد عثمان والشيخ محمود برانق والشيخ محمد سليمان صالح والمهندس فاروق عامر. ولأن الشيخ محمد صديق المنشاوي كان دائما ينشد الكمال، فبرغم اعتماد اللجنة لهذه الختمة والإشادة بها، فإنه رأى بعد أن استمع إليها بنفسه أن يعيد تسجيل 32 شريطا منها. وفيما يلي نص طلبه إلى اللجنة: السيد المراقب العام للبرامج الثقافية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قمت بالاستماع إلى الختمة المسجلة بصوتي برواية حفص عن عاصم، ورأيت أنه استكمالا لوجود هذه الختمة بالصورة التي أشعر معها بالكمال المنشود، للغرض الذي سجلت من أجله أن أقوم بإعادة تسجيل الشرائط الموضحة بعد هذا، وستكون الإعادة دون أجر، كما أتعهد باستحضار لجنة المراجعة على حساب الخاص، فبرجاء التفضل بالموافقة على حجز استوديو لإتمام هذه الإعادات. محمد صديق المنشاوي، 2 مارس عام 1966. وبالفعل مستمعين الكرام، تمت إعادة التسجيلات في المواضع التالية: من فاتحة الكتاب حتى الآية 74 من سورة آل عمران، من الآية 43 حتى الآية 73 بعد 100 من سورة النساء، من الآية 20 من سورة المائدة إلى الآية 82 من سورة الأنعام، من الآية 26 من سورة الأعراف إلى الآية 42 من سورة التوبة، من الآية 32 من سورة الكهف إلى الآية 110 بعد 100 نهاية السورة، من الآية 1 من سورة مريم إلى الآية 16 من سورة طه، من الآية 71 من سورة صاد إلى الآية 64 من سورة الزمر، من الآية 66 من سورة غافر إلى الآية 54 من سورة فصلت، من الآية 33 من سورة محمد إلى الآية 27 من سورة الحديد، وأخيرا من الآية 6 من سورة الممتحنة إلى الآية 47 من سورة القلم. وفي 19 من أغسطس من عام 1967 استمعت اللجنة لهذه التسجيلات المعادة واعتمدتها وأشادت بها كما أشادت بالتسجيلات السابقة. ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم تدع هذه الأشرطة التي تم الوصول إليها من خلال سجل قديم. ورغبة من إذاعة القرآن الكريم في مد مستمعيها بكل ما هو نادر وجديد، سنذيع لحضراتكم بمشيئة الله تبارك وتعالى بداية من يوم الاثنين القادم 1 يونيو عام 2026 الختمة المرتلة للشيخ محمد صديق المنشاوي، متضمنة هذه التسجيلات التي رضيها ضميره وأشادت بها لجنة الاستماع. رحم الله الشيخ محمد صديق المنشاوي صاحب الضمير الحي وطيب ثراه، لما قدمه للقرآن الكريم وأهله ولإذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
0: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة الفتح. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول حقيقة الصلاح في الكون وحرص المنهج الإلهي على حماية الضعفاء وصون الأرحام، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول عظم جزاء المؤمنين على الصبر والأعمال الصالحة في الدنيا والآخرة، وذلك من خلال الآية 29 من سورة الفتح من قول الحق عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، محمد رسول الله. وقلنا إن كلمة محمد هي اسمه ومشتقة من الحمد الذي يقع عليه من الناس، فهو محمود ويبالغ في المحمودية من الخلق بأن يصير محمدا، يعني كثير، كثير الحمد عليه. ولا يكون كثير الحمد إلا من ارتضى كل المجتمع خصاله، بحيث لا يجرب عليه نقيصة ما في حياته. فالذين عرفوا محمدا عرفوه طفلا، وعرفوه غلاما، وعرفوه فتى، وعرفوه رجلا، فلم يجربوا عليه نقيصة من النقائص التي كانت يشملها كل جيله الذين عاصروا. فإذا كلمة محمد مرشحة لأن يكون رسول الله، لأنه إذا كانت فيه خصلة ناقصة والمجتمع يعرفها ثم يقال أنه رسول الله، يقول طب رسول الله ده ما كانش يوضبه كده يهذبه عشان ما نقدرش ننتقد عليه خصلة، أهو جاي لكم جاهز. ومحمد الذي تعرفونه رسول الله إلى العالمين كفة، وكل الرسل جاءوا إلى قوم مخصوصين وإلى زمان مخصوص، وهو له عموم الزمان وعموم المكان. والسبب في ذلك أن العالم قديما كان منفصلا عن بعضه، فقوم يعيشون في مكان ولا يدرون شيئا عن مكان آخر، فلهم خلقهم ولهم بيئاتهم ولهم نقائصهم، فيأتي الرسول المخصوص بهم ليعالج فيهم النقص الذي كانوا فيه. أما محمد صلى الله عليه وسلم فسيجيء على اتصال من العالم كله، بحيث يصبح الشيء في مكان فنعرفه في اليوم نفسه. إذن فلا بد أن تكون الداءات التي في المجتمع الذي أرسل الله رسوله ليعالجها داءات مشتركة، فلا بد أن يكون الرسول الذي يبلغهم منهج الله رسولا مشتركا في كل زمان وفي كل مكان. الحق سبحانه وتعالى جعل في الكتب التي سبقت القرآن اليهودية مثلا، ويمثلها رسولها موسى، ويمثل كتاب منهجها التوراة، وعيسى ويمثل كتاب منهجه الإنجيل. فإذا تصفحنا التوراة لا نجد فيها أمرا يتعلق بالقيم والفضائل، إنما كلها أمور مادية. ولذلك كانت اليهود ماديين صرفا، لدرجة أنهم كانوا يريدون أن يروا الله جهرا، ولما مروا على قوم لهم عجل يقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ولما رزقهم الله المن والسلوى غيبا بحيث لا يكون لهم في عمل قالوا لا نسعمنا من طعام واحد أنا عايزين مما تنبت الأرض من بكلها وكسائها شيء مادي نحكمه إنما جبنا من يمكن المن ما يجيش يمكن السلوى ما تطلش لنا إلى آخر فهم قوم ماديون لكن الله ذكر لهم في توراتهم أن رسولا يأتي هذا الرسول قومه قوم قيم وأخلاق أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ونورانيته ذلك مثلهم في التوراة كأنه جاء في التوراة بالمثل الذي ينقص أهل التوراة وجاء في الإنجيل بالمثل الذي ينقص أهل الإنجيل الإنجيل كل روحانيات ووجدانيات الدين إنما مفيش فيه حكم يتعلق بمادية الحياة ولا بحركتها فجاء فيهم مثل يقول إيه كزرع وده مادي أخرج شطأه البرق بتاعه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار مش معنى جاب هنا يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار لأن الكفار لا يعرفون إلا مادية الحياة ومدام مادية الحياة فلازم يعطي أمة محمد ما يغيظ بها الكفار بأنهم يشتركون معهم في علم الماديات التي تغنيهم عن الكفار غيرهم ثم قال الحق في زيادة ذلك وعد الله الذين آمنوا الذين آمنوا واشتملوا على الصفات اللي هم أشداء على الكفار رحماء بينهم وركع وسجد ويبتغون فضلا من الله وسيماهم في وجوههم من أثر السجود وأيضا يزرعون الزرع هذه المادية ويخرج شطأه ويستغلظ ويستوي على سوقه كل ذلك ليغيظ مين الكفار لأن الكافر يريد أمة الإسلام أمة متخلفة حتى تحتاج إليه في كل أمورها حتى في رغيف العيش فإذا استزلهم بذلك بقوا أقل في شأن الحياة مادية ولن تنفعهم القيم إن لم يتصلوا بمادية الحياة فالله سبحانه وتعالى يقول إن الإسلام الذي جاء به الرسول إليكم إسلام يجمع بين روحانية الحياة وقيمها وبين مادية الحياة حتى لا يطمع فيكم أهل المادة أو الأغنياء أو الذين لهم حظ في ابتكارات الأشياء ونحن نشاهد ذلك في عصرنا حركة الحياة عطاء الربوبية والرب رب للكافر والمؤمن فلا تجعل الكافر يأخذ مادية الحياة المخلوقة لله ويذلك بها أنت أولى بإيه؟ بإعطاء الربوبية من الله فلا تجعل للكافرين عليك سبيلا وبعد ذلك يأتي بالجزاء يقول إيه؟ وعد الله الذين آمنوا ونحن عارفين الإيمان هو اطمئنان القلب إلى عقيدة ما تستقر في النفس فلا تطفو إلى العقل لتناقش من جديد لأن الإنسان بيأخذ محسات الحياة يعني يدرك ببصره وبأذنه وبسمعه كل حسه بياخد مادية الحياة وبعد ذلك ماذا يصنع ياخد منها على عقله يعرض عليها على العقل فالغير يختار الأخير فإذا اختار الأخير ينزلها إلى القلب لتصبح عقيدة تدور كل حياته عليها بأصبح إيه ولذلك نسميها عقيدة عقيدة يعني إيه يعني شيء معقود في النفس لا يدركه حل أبدا ما تنحلش أبدا أما إذا كانت نظرية تبقى لسه ما استقرش في القلب إحنا عايزين شيء يقيني عشان ما تستقر في القلب وتحكم حركة حركة الحياة يبقى ما هو الأمن؟ الأمن الاطمئنان إلى عقيدة ما تنفع الإنسان في دنياه سعادة وفي أخراه خلود سعادة إذا الحق سبحانه وتعالى بقول وعد الله الذين آمنوا أي اطمئنوا الإيمان الأصل فيه إيه؟ أن تؤمن بإله خالق الكون وأن تؤمن بأنه واحد وأن تؤمن له بكل صفات الكمال فيه قادر وعالم وحكيم وقابض وباسط وخافض ورافع كل ذي معنى فإذا آمنت بها اطمأننت إلى كل شيء يجري عليك فإن جرى عليك شيء من قدره يسيئك فاعلم أن الله يريد أن يجعله كفارة لك أو يريده امتحانا لعقيدتك أتؤمن بذلك الإله الذي أجرى عليك أمرا ضرا أم أنت على حرف إن أصابك خير اطمأننت به وإن أصابك شر فتنت وبدلت دينك فالحق الذين آمنوا ومادة الأمن كلها تدور حول الاطمئنان مثلا إذا قال آمنت بكذا يبقى اعتقدته اعتقادا جازما لا يطفو إلى العقل ليناقش انتهت المسألة ودي آمنت به طب وآمنت له آمنت له يعني صدقته فيما قال. ولذلك يقول الحق ما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني مش هتصدقني. يبقى إيمان بالشيء غير وإيمان للشيء غير. طيب وفي آمنه يعني طمأنه على مستقبل حياته، أطعمهم من جوع وإيه وآمنهم من إيه وآمنهم من خوف، كلها تدور حول الاستقرار والثبات وعدم التحول إلى مناقض أو إلى مضاد. الذين آمنوا، هل يكفي الإيمان؟ يؤمن بهذه الأشياء؟ لا، ثمرة الإيمان أن تعمل. ولذلك آمنوا وعملوا الصالحات اللي هي إيه بقى اللي تقدمت في الآية، الصالحات نكون أشداء على الكفار، رحماء بيننا، نديم الركوع والخضوع والسجود للإيه؟ لله، نبتغي من الله الفضل والإيه؟ والمزيد، ونكون في أمور المادات كالزرع اللي بيخرج شطأة اللي هي البرعم الأخراني ده، وبعد ذلك يستغرز السنبلة يعني يستغرز ويستوي على سوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الإيه؟ ليغيظ بهم الكفار. هذا الكلام كلام غيبي وعدنا الله به، ووعد الله لا يتخلف، لأن ما الذي يجعل المواعيد من الناس تختلف؟ لأنهم أهل أغيار، يمكن يعدك بخير وبعدين قلبه يتغير عليك يوم ما يعملوش، يمكن يعدك بخير وهو لا يملك الخير لنفسه، وعدك أنه يعمل لك كذا وكذا وهو ما يملكوش لنفسه. يبقى إذن وعد البشر للبشر قد يتخلف، ولكن وعد الله لعباده لا يتخلف. ليه؟ لأن ما فيش قدرة أخرى تقول له أنت وعدت بكذا وأنا همنعها، ما فيش إله تاني. لو فيه إله تاني كنا نقول يقدر ده يوعد وده إيه وده، لأن ما فيش إله تاني. ثانيا أن وعده لا يمكن أن يطرأ عليه التغيير، ما دام وعد يبقى لازم يوفي، لأنني لما بقعد ولا وفيش طرأ علي التغيير، ما وجدتش عندي فما وفيش الوعد، قلبي يتغير عليك للي وعدته. إنما ربنا معهوش من أهل الإيه التغيير، التغيير من إيه؟ من البشر. ولذلك يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيرهم ما بأنفسهم، هو لا يتغير، إن الله لا يتغير من أجلنا، ولكن يجب أن نتغير نحن من أجل الله، نشوف إحنا بنعمل إيه ونغير نفسنا. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الأجر دائما نفع والمغفرة للذنب، فكأن الذي خلقنا عالم برضو أننا خطائين ونسائين، فإذا كان الواحد أخطأ ونسي أو غفل عن شيء فلا يؤسه ذلك من رحمة ربه. ليه؟ لأنه إيه؟ غفار لمن تاب وأناب. فإذا اطمئنوا على أن العمل الصالح إن لم يخلط حتى بسيئة أو خلط بسيئة فالسيئة إيه؟ تمحوها الإيه؟ تمحوها الحسنة. وإلى لقاء الله.
0: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
5: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
6: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
7: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
0: على أي شخص تفرض الزكاة؟ وما مصارف الزكاة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام، تجب في مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعي وحال عليه الحول القمري الهجري وكان خاليا من الدين، فاضلا عن حاجة المزكي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته. والنصاب الشرعي قيمته ما يساوي 85 جراما من الذهب عيار 21 بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة. ومقدار الزكاة التي تخرج من المال هو ربع العشر، أي 2.5% على رأس المال وما أضيف إليه من عائد إن حال على العائد الحول أيضا. أما لو كان العائد يتم صرفه أولا بأول فلا زكاة على ما يصرف، وإنما يكون على رأس المال. أما مصارف الزكاة أي مستحقوها فقد حددتها الآية 60 في سورة التوبة في قول الله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. صدق الله العظيم والله أعلم.

0: الساعة الآن تمام الثامنة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فترة إذاعية جديدة نسعد بحضراتكم خلالها من الآن، ومعنا من الهندسة الإذاعية الزميل شحاتة عبد العظيم، ونرحب بالزميل محمد بدر في هذه الفترة الإذاعية الجديدة من فترات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تحياتي عبد الرحمن أبو هاشم. إخوة الإيمان، سعد بحضراتكم في الفترة الإذاعية السابقة من أسرة المذيعين الزميل مسعد الجهري، ودائما وأبدا إلى خير استهلال هذه تلاوة مباركة طيبة عطرة لما تيسر من سورة القصص، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

Bye.

قل

0: من آيات الله البينات وعلى مدى نصف الساعة استمعنا إلى القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي في تلاوة لما تيسر من سورة القصص.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: عظيم.
1: لمحة تاريخية في رحلة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أعلام القراء في جمهورية مصر العربية ومن جيلها الذهبي القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، صاحب الصوت المعبر الذي يأخذ بالألباب، والأداء الملهم الذي تسمو به الأرواح وتطمئن به القلوب وتنشرح به الصدور. سجل المصحف المرتل الذي نستمع إليه في إذاعة القرآن الكريم عام 1965 على 82 شريطا تم اعتمادها والإشادة بها من

0: لجنة الاستماع الموحد برئاسة الدكتور محمد عبد الله ماضي وعضوية الشيخ سنوسي أحمد يوسف والشيخ إبراهيم علي شحاتة والشيخ عامر السيد عثمان والشيخ محمود برانق والشيخ محمد سليمان صالح والمهندس فاروق عامر. ولأن الشيخ محمد صديق المنشاوي كان دائما ينشد الكمال، فبرغم اعتماد اللجنة لهذه الختمة والإشادة بها، فإنه رأى بعد أن استمع إليها بنفسه أن يعيد تسجيل 32 شريطا منها. وفيما يلي نص طلبه إلى اللجنة: السيد المراقب العام للبرامج الثقافية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قمت بالاستماع إلى الختمة المسجلة بصوتي برواية حفص عن عاصم، ورأيت أنه استكمالا لوجود هذه الختمة بالصورة التي أشعر معها بالكمال المنشود للغرض الذي سجلت من أجله، أن أقوم بإعادة تسجيل الشرائط الموضحة بعد هذا، وستكون الإعادة دون أجر، كما أتعهد باستحضار لجنة المراجعة على حساب الخاص، فبرجاء التفضل بالموافقة على حجز استوديو لإتمام هذه الإعادات. محمد صديق المنشاوي، 2 مارس عام 1966. وبالفعل مستمعين الكرام، تمت إعادة التسجيلات في المواضع التالية: من فاتحة الكتاب حتى الآية 74 من سورة آل عمران، من الآية 43 حتى الآية 73 بعد 100 من سورة النساء، من الآية 20 من سورة المائدة إلى الآية 82 من سورة الأنعام، من الآية 26 من سورة الأعراف إلى الآية 42 من سورة التوبة، من الآية 32 من سورة الكهف إلى الآية 110 بعد 100 نهاية السورة، من الآية 1 من سورة مريم إلى الآية 16 من سورة طه، من الآية 71 من سورة صاد إلى الآية 64 من سورة الزمر، من الآية 66 من سورة غافر إلى الآية 54 من سورة فصلت، من الآية 33 من سورة محمد إلى الآية 27 من سورة الحديد، وأخيرا من الآية 6 من سورة الممتحنة إلى الآية 47 من سورة القلم. وفي 19 أغسطس من عام 1967 استمعت اللجنة لهذه التسجيلات المعادة واعتمدتها وأشادت بها كما أشادت بالتسجيلات السابقة. ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم تدع هذه الأشرطة التي تم الوصول إليها من خلال سجل قديم. ورغبة من إذاعة القرآن الكريم في مد مستمعيها بكل ما هو نادر وجديد، سنذيع لحضراتكم بمشيئة الله تبارك وتعالى بداية من يوم الاثنين القادم، 1 يونيو عام 2026، الختمة المرتلة للشيخ محمد صديق المنشاوي، متضمنة هذه التسجيلات التي رضيها ضميره وأشادت بها لجنة الاستماع. رحم الله الشيخ محمد صديق المنشاوي صاحب الضمير الحي وطيب ثراه لما قدمه للقرآن الكريم وأهله ولإذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. أهلا ومرحبا بكم معنا دكتور محمد.
2: أهلا ومرحبا
1: دكتور محمد. نبدأ مع حضراتكم في هذه الحلقة سلسلة جديدة في الرد العلمي على ما يثيره بعضهم حول القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. دكتور محمد، زعم بعضهم أن الصلاة ليست من العبادة، ويحتج بقول المولى تبارك وتعالى: فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، حيث عطف القرآن الصلاة على العبادة، والعطف هنا يقتضي المغايرة. أستاذنا، ما حقيقة ذلك؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وبعد، إخوتي في الإنسانية، إخوتي في الإيمان، ما من شك أن من يريد أن يقترح اقتراحا أو يرى رأيا ينبغي أن يكون ذلك في إطار قواعد العلم التي تضبط النص القرآني وتضبط التفكير فيه.
1: نعم.
2: أول قاعدة أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، والإحاطة باللسان العربي المبين شرط لأن يدخل من يريد أن يناقش وأن يفكر وأن يقترح. وعلى كل، مبدأنا في هذا البرنامج من حق الناس أن تسأل، ومن الواجب علينا أن نبين.
1: نعم.
2: دون انفعال ودون عاطفة، وإنما بالرد العلمي الذي يجلي الحقائق. حقيقة لقد تكلم العلماء، علماء النحو وعلماء البلاغة، في هذه الآية وفي غيرها في مسألة العطف، حيث قرر النحاة أن الأصل في العطف المغايرة. نعم، غير أن هذه المغايرة فيها نقاش، فيها أنواع ليست على إطلاقها، بل تقيد بالسياق والقرائن. يقول ابن هشام اللغوي المصري: إن العطف يقتضي مطلق المغايرة لا المغايرة الكلية، وهو ما يفتح الباب لمغايرة الوصف أو الرتبة، كما قرر البلاغيون أن من أساليب العربية في هذا المجال عطف الخاص على العام. لماذا؟ حتى ينوه بعظيم منزلته. خذ مثلا آية أخرى ثم نأتي إلى هذه الآية في سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وعطف هذا، وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أخي، التسبيح ذكر، فلما ذكره الله وعطفه على الذكر؟ قالوا: للتنويه بمنزلة التسبيح بين الذكر، لأن التسبيح هو الذكر الكوني للكون كله، هو لغة التسبيح لكل الكائنات، لقوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده.
1: نعم.
2: فنوه بقدره فعطفه، فهذا من باب عطف الخاص على العام. أيضا كذلك هنا في الآية التي قال ربنا سبحانه وتعالى فيها في سورة طه: فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. الصلاة عبادة، من العباد، وعطفها تنويها بقدرها وإعلاء لمنزلتها بين العبادات، فهذا يسمى عطف الخاص على العام. والمغايرة ليست مطلقة في كل شيء، بل ينبغي أن يبين وأن يقرأ عن، وأن أفتح له الباب في ذلك، أن يقرأ عن باب المغايرة، مغايرة الوصف أو الرتبة، وليست مغايرة التي تكلم عنها في كل شيء. الذي يحكم هو السياق، والذي يحكم هي القرائن. إذن الصلاة من العبادة بنص القرآن الكريم، والمشكلة في من يفهم بسبب نقص معرفته اللغوية. ونحن بكل حب وبكل احترام ندعوهم إلى أن يتزودوا بهذه المعارف. يعني ما يضيرك أن تفتح كتابا لابن هشام وتقرأ، تقرأ في كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، وهو يبين لك مسألة حروف المعاني وتنوعها وتعددها، لأن ذلك سيوسع دائرة المعرفة فلا تقع في مثل هذه الأمور. نؤكد أننا نتوجه بالرد العلمي الذي يخضع لقواعد اللسان العربي المبين، بعيدا عن الانفعال وبعيدا عن العاطفة، مع حب الخير للجميع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد الناس جميعا ونحن معهم إلى الحق إلى الصواب، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وبالله التوفيق.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم تشير إلى 9:45. هذا موعد مع القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة الأحزاب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.

اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.

وأعد لهم أجرا كريما. يا

Yeah.

يا أيها النبي

0: صدق الله العظيم.
1: وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان استمعنا فيما مضى إلى تلاوة مباركة طيبة لما تيسر من سورة الأحزاب تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. إن شاء الله في 12:30 وعلى مدى نصف الساعة سنستمع إلى تلاوة مباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة طه يتلوها القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد. أما الآن إلى إشارات ضبط الوقت.
2: إشارات ضبط الوقت وقد أعلنت تمام التاسعة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، هذه فقرة من المصحف المجود بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا من سورة التوبة بدءا من الآية 97 وحتى الآية 29 بعد 100.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

นوعدا عليه حقا

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى فقرة من المصحف المرتل بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، عفوا، من المصحف المجود بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، الذي تلا علينا من الآية 97 وحتى الآية 29 بعد 100 من سورة التوبة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج ابن سعد في الطبقات الكبرى رأت السيدة الشفاء ابنة عبد الله رضي الله عنها فتيانا يقصدون في المشي ويتكلمون رويدا، فقالت: ما هذا؟ فقالوا: نساك. فقالت: كان والله عمر إذا تكلم أسمع، وإذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع، وهو الناسك حقا.
1: سئل فأجاب:

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، سعد بحضراتكم خلال الساعات الماضية من الهندسة الإذاعية الزميل شحاتة عبد العظيم، ومنذ التاسعة يسعد بحضراتكم وخلال الساعات القادمة إن شاء الله من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي. ودائما وأبدا مستمعينا الكرام، نتمنى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من برامج وتلاوات خلال فترتنا هذه وكل الفترات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ طه الفشني يتلو علينا هذه التلاوة المباركة وما تيسر من سورة غافر.

0: الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني ما تيسر من سورة غافر.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما معنى قوله تعالى في سورة النجم: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، معنى هذه الآية الكريمة: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. بهذه الآية الكريمة يوبخ الله تعالى من عبد الملائكة والأصنام، وزعم أن عبادتهم تقرب إلى الله تعالى. فقد نبهت ودلت هذه الآية على أن الملائكة مع كثرة عبادتهم وكرامتهم على الله تعالى لا تملك أن تشفع إلا لمن أذن الله تعالى أن يشفعوا له من عباده ممن يستحق الشفاعة من المؤمنين الموحدين. فكيف تطمعون أن يشفعوا لكم لأنكم تعبدونهم؟ وإذا كانت الملائكة المقربون إلى الله تعالى لا تشفع لكم، فكيف تطمعون في شفاعة الأصنام أيها المشركون؟ ومعنى الآية الكريمة: وكثير من الملائكة لا تنفع شفاعتهم شيئا من النفع لأحد من عباده المذنبين إلا من بعد أن يأذن الله لهم في الشفاعة لمن يشاؤه سبحانه وتعالى من عباده ويرضاه أهلا للشفاعة من أهل التوحيد. أما من عاداه من أهل الكفر والضلال والطغيان فالله تعالى لا يأذن لأحد من الملائكة في الشفاعة لهم، أو لا تكون منهم شفاعة أصلا، بمعنى أن الملائكة لن تطلب من الله تعالى شفاعة أبدا لهؤلاء المذنبين ولهؤلاء الكافرين ولهؤلاء المشركين. ومعنى ذلك أن الملائكة لا تنفع شفاعتهم إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاءه منهم بالشفاعة ويراه أهلا لها. ومن المعلوم أن الشفاعة يوم القيامة لا تتم إلا بشرطين: أولا أن يأذن الله تعالى للشافع، ثانيا أن يرضى الله تعالى عن المشفوع. ولذلك يقول الله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذا والله أعلم.
2: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، فيما يلي نستمع إلى هذه التلاوة المباركة يتلوها القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، وما تيسر من سورة مريم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورة مريم تلاها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا
3: هذه إشارات ضبط الوقت معلنة تمام العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، عود كريم مبارك إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يرتل علينا بدءا من الآية 26 من سورة النجم وحتى الآية 40 من سورة الواقعة

ربكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى

ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى.

خوفا وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا.

أخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل

آزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون

الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر

مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر.

أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ

محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر؟

ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟

تنتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر

البصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر

تنذر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان.

الأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا

ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة.

0: لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا مباركا برواية حفص بن عاصم بدءا من الآية 26 من سورة النجم وحتى 40 من سورة الواقعة، رتله علينا برواية حفص بن عاصم القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، والذي سيواصل الرحلة الإيمانية المباركة إن شاء الله بعد حوالي ربع الساعة من الآن. أما ساعتنا الآن 10:30.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من كنوز المعرفة.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين وبعد، فإن أول ما بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن وصل إلى المدينة هو بناء المسجد، وذلك لما للمسجد من أهمية في الإسلام. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن وصل إلى المدينة على ناقته يريد كل واحد من الأنصار أن يأخذ بخطام ناقته لينزل عنده، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لهم: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فلم تزل سائرة به حتى وصلت إلى موضع المسجد النبوي اليوم فبركت، ولم ينزل عنها حتى نهضت وصارت قليلة، ثم التفتت ورجعت فبركت في موضعها الأول فنزل عنها. وكان هذا الموضع في بني النجار أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المكان لغلامين يتيمين كان يملكانه، فأرادوا أن يهبوه له إلا أنه أبى إلا أن يدفع ثمنه. وقد أسهم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه في بناء المسجد، فكان ينقل اللبن والحجارة ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكان المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، وسقفه الجريد وعموده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر رضي الله عنه شيئا، وزاد فيه عمر رضي الله عنه، وبناه على بنائه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عمده خشبا، وغيره عثمان رضي الله عنه وزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة، وجعل عمده من حجارة منقوشة، وسقفه بالساج وهو نوع من الخشب الصلب جدا. وفي زمان الوليد بن عبد الملك أمر نائبه على المدينة سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بزيادته، فأدخل الحجرة النبوية فيه، ثم زيد زيادة كثيرة فيما بعد، وزيد من جهة القبلة فيما بعد، حتى صارت الروضة والمنبر بعد الصفوف المقدمة كما هو المشاهد اليوم. ويستحب الإكثار من الصلاة في المسجد النبوي، لأن الصلاة فيه تعدل في الأجر 1000 صلاة، كما في الحديث: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ومن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع مسجده أن يتطهر المسلم ويتطيب، وأن يلبس أحسن ما لديه عند زيارة النبي وصاحبيه، وأن يستحضر في قلبه المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يسلم عليه وعلى صاحبيه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله إلي روحي حتى أرد عليه السلام. وفي المسجد النبوي تجد الروضة الشريفة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وفيه منبر المسجد، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس وهو مستند إلى جذع عند مصلاه في الحائط القبلي، فلما اتخذ له صلى الله عليه وسلم المنبر وعدل إليه ليخطب عليه وجاوز ذلك الجذع، خار الجذع وحن لما كان يسمع من خطب النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فرجع إلى

0: النبي صلى الله عليه وسلم فاحتضنه حتى سكن كما يسكن المولود. وفيه أيضا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحب لمن يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسلم عليه قائلا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يأخذ ذات اليمين قليلا فيسلم على أبي بكر الصديق ويترضى عنه ويدعو له، ثم يأخذ ذات اليمين قليلا فيسلم أيضا على سيدنا عمر ويترضى عنه ويدعو له. اللهم صل على نبيك صلاة ترضى بها عنا، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وسائر الصحابة أجمعين، واحشرنا في زمرتهم يوم الدين. الدكتور أشرف الفيل من علماء الأزهر الشريف.
1: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قراءة في كتب التفسير.
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم وبضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عادل محمد أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف.
3: مرحبا بكم يا أستاذ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين.
2: إخوة الإيمان، ونتناول في حلقة اليوم الآية الرابعة من سورة النمل، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. صدق الله العظيم. بداية فضيلة الدكتور، وقبل أن نطوف حول المعنى الإجمالي، نود أن نوضح معنى زينا وأيضا معنى يعمهون في الآية المباركة.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، زينا أي حسنا، وأصل زين يدل على حسن الشيء وتحسينه، فالزين نقيض الشيء. يقال زينت الشيء تزيينا، وزينت الأرض وازدانت إذا حسنها عشبها. يعمهون أي يتمادون ويترددون متحيرين، وأصل عمها يدل على حيرة وتردد.
2: نود أن نطوف حول المعنى الإجمالي لهذه الآية المباركة، موضوع هذه الحلقة.
3: أما المعنى الإجمالي للآيتين والله أعلم بمراده، بعدما وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين فقال: هؤلاء المؤمنون هم الذين يقيمون الصلاة بأركانها وشروطها وحدودها ويعطون الزكاة، وهم بالآخرة يؤمنون إيمانا يقينيا. قال تعالى بعد ذلك مبينا ما عليه غير المؤمنين من ضلال وحيرة: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة حسنا لهم أعمالهم السيئة فرأوها حسنة جزاء لهم على كفرهم واستحبابهم العمى على الهدى، فهم يترددون حائرين في ضلالهم لا يهتدون للحق. ثم أخبر عن سوء عاقبتهم فقال: أولئك لهم أشد العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون، لأنهم اشتروا الضلالة بالهدى.
2: نود فضيلة الدكتور أن نوضح بعضا من الفوائد العلمية واللطائف التي نأخذها من هذه الآية المباركة.
3: في قول الله تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، هذا المعنى الذي أشارت إليه هذه الآية أن تفاوت الناس في قبول الخير كائن بمقدار رسوخ ضد الخير في نفوسه وتعلق فطرتهم به، وذلك من جراء ما طرأ على سلامة الفطرة التي فطر الله الناس عليها من التطور إلى الفساد. في قوله إن الذين لا يؤمنون بالآخرة إلى آخر الآية، وقال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، أيضا هذه آية أخرى. فأحيانا يحذف فاعل التزيين، وأحيانا ينسبه إلى سببه ومن أجراه على يديه، وأحيانا يضيفه الله إليه، وهذا التزيين منه سبحانه خلقا ومشيئة، وهو منه حسن إذ هو ابتلاء واختبار. زينا لهم أعماله، كيف يزين الله؟ قالوا: عندما يضيف الله عز وجل إليه هذا التزيين فإنه يريد أن يقول إنه زين خلقا ومشيئة، وهذا منه حسن إذ هو ابتلاء واختبار، ليتميز المطيع منهم من العاصي والمؤمن من الكافر، كما قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وهو من الشيطان قبيح. وأيضا فتزيينه سبحانه للعبد عمله السيء عقوبة منه على إعراضه عن توحيده وعبوديته وإيثار سيء العمل على حسنه، فإنه لابد أن يعرفه سبحانه السيئ من الحسن، فإذا آثر القبيح واختاره وأحبه ورضيه لنفسه زينه سبحانه له وأعماه عن رؤية قبحه بعد أن رآه قبيحا. وكل ظالم وفاجر وفاسق لابد أن يريه الله تعالى ظلمه وفجوره وفسقه قبيحا، فإذا تمادى عليه ارتفعت رؤية قبحه من قلبه، فربما رآه حسنا عقوبة له. فتزيين الرب تعالى عدل وعقوبته حكمة، وتزيين الشيطان إغواء وظلم، وهو السبب الخارج عن العبد، والسبب الداخل فيه حبه وبغضه وإعراضه، والرب سبحانه وتعالى خالق الجميع، والجميع واقع بمشيئته وقدرته، ولو شاء لهدى خلقه أجمعين، والمعصوم من عصمه الله، والمخذول من خذله الله، نسأل الله العصمة ونعوذ به من الخذلان. قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. في قوله تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، حجة قاطعة، إذ قد أخبر الله نفسه أنه مزين أعمال الكفار نصا بلا تأويل، ففيه دليل على أن ما أخبر من تزيين الشيطان فهو تبع لتزيينه سبحانه، كما أن مشيئة عباده في المعصية تابعة لمشيئته فيهم، إذ محال أن تكون مشيئة الخالق تبعا لمشيئة المخلوق أو تزيينه تبعا لتزيين الشيطان، فإما أن يجعلها تبعا ويكفر، أو يجحد هذه الآية أيضا فيكفر، وإما أن يقر بما قاله هؤلاء المفسرون العلماء ويكلوا علم العدل فيه إلى من لم يتعبدهم بمعرفته ولم يلزمهم مزاحمته في سر.
2: ما عقوبة من ينجرف إلى تزيين الشيطان؟
3: في قوله تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، عقوبة من لم يؤمن بالآخرة بهذه العقوبة العظيمة، وهي تزيين الأعمال السيئة للحسنة، وكلما ضعف الإيمان بالآخرة ازداد تزيين القبيح في عين الإنسان، وكلما ازداد إيمانه بالآخرة عرف القبائح وكرهها واتضح له الحق، لأن الإيمان بالآخرة يستلزم أن الإنسان يرى الحق حقا ويرى الباطل باطلا، فلا يزين له الباطل. قال تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. في قوله تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، أن الجزاء من جنس العمل، لأنهم لما لم يوقنوا بالآخرة مع وضوحها اشتبه عليهم الحق مع وضوحه فترددوا. كذلك في قوله فهم يعمهون، أن عدم الإيمان بالآخرة سبب للحيرة، وعلى هذا فالإيمان، أستاذ عبد الرحمن أيها الأخ المستمع الكريم، الإيمان بالآخرة سبب لليقين والنور، وهذا أيضا أمر مشاهد، والإنسان ما يصاب بعدم اليقين إلا بسبب أعماله ونقص إيمانه، وكلما قوي الإيمان فإن معرفة الإنسان تزداد حتى في الأمور غير العلمية الشرعية، فيعطي الله تبارك وتعالى فراسة يتبين بها الأشياء. قال تعالى: أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصل اللهم على عبدك ونبيك سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
2: إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان، نأتي بحضراتكم إلى ختام حلقتنا هذه. في ختامها نشكر لحضراتكم كما نشكر لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عادل محمد أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قراءة في كتب التفسير،
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كتاب الله أنسي في حياتي وأنفع من يداوي لي عيوبي، كلام الله موعظة وهدى ستصغر عنده كل الخطوب. إخوة الإيمان، عود كريم مبارك إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يرتل علينا بدءا من الآية 14، بدءا من الآية 41 من سورة الواقعة، وحتى الآية 13 من سورة المجادلة.

يعقلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون

فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير

مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير.

وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض.

وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عليهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور.

لكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم

0: من آيات الله البينات ترتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل بدءا من الآية 41 من سورة الواقعة حتى الآية 13 من سورة المجادلة. بعد قليل إن شاء الله تعالى نواصل الاستماع إلى المصحف المرتل.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إخوة الإيمان والإسلام، سعدا بصحبة حضراتكم في فترة إذاعية سابقة الزميل عبد الرحمن أبو هاشم من أسرة المذيعين، وها هي فترة إذاعية جديدة تستمر معكم حتى الثانية من بعد ظهر اليوم إن شاء الله تعالى. نسعد بصحبة حضراتكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي، ومن أسرة المذيعين الدكتور كمال نصر الدين ومحمد بدر. راجين الله أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم خلالها من تلاوات قرآنية مباركة وهدي نبوي شريف وبرامج وفقرات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، نحيا دائما مع القرآن الكريم، ومن يحيا مع القرآن يحيا حياة لا تعكر بالكروب. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يواصل رحلته مع كتاب الله مرتلا، بدءا من الآية 14 من سورة المجادلة وحتى الآية 9 من سورة الصف.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم.

له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض

يحكم بينكم والله عليم حكيم.

واتقوا الله الذي أنتم

0: من آيات الله البينات رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 14 من سورة المجادلة وحتى الآية 9 من سورة الصف. فقرتنا التالية من المصحف المرتل تأتيكم في حوالي 1:15 إن شاء الله تعالى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: الدعاء سلاح الأقوياء الذين يطمعون في رحمة الله وعونه وسداده وتوفيقه. قال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها.
3: قال الصحابة الكرام: إذن نكثر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكثر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي الكريم، من أراد استجابة الدعاء فعليه بتحري الحلال في كل شيء، ولنتذكر جميعا هذه النصيحة النبوية: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد بدر حسين يتلو علينا من سورتي الحجر والنحل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الحق. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح.

وإن الساعة

خلق الإنسان من نطفة

0: القارئ الشيخ محمد بدر حسين تلا علينا ما تيسر من سورتي الحجر والنحل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذه طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها الدكتور حسن مدني.
1: السلام عليكم ورحمة الله. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن: اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإنه لا مكره له. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المصلى يستسقي، فدعا واستسقى، ثم استقبل القبلة وقلب رداءه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قالت أمي: يا رسول الله، خادمك أنس أدعو الله له. قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض، رب العرش العظيم. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ شعبان الصياد يتلو علينا على مدى نصف الساعة ما يتيسر من سورة طه.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

نحن أعلم بما يقولون نحن

وَإِذْ

أغلك بالصلاة واصطبر.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ شعبان الصياد ما تيسر من سورة طه.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخي المسلم، إن الذي كفاك السوء فيما مضى سيكفيك ما هو آت، وإن الذي أحسن إليك بستره الجميل وفضله العظيم سيحسن إليك فيما هو آت، فليكن لك من الرجاء في رحمة الله عاصما من اليأس والقنوط، فكل باب وإن طالت مغالقه يوما له من جميل الصبر مفتاح، كم من كروب ظننا لا انفراج لها حتى رأينا جليل الهم ينزاح، فاصبر لربك لا تيأس فرحمته للخلق ظل وللأيام إصباح.
0: إله الكون يسعدني رضاك.

0: اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. قدم الشيخ محمود علي عوض الله هذا الابتهال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا تشير إلى 12:53. هذا موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. يرفع الأذان الشيخ نصر الدين طوبار.

أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أذن بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، رفع الأذان الشيخ نصر الدين طوبار. أذان العصر يحين بمشيئة الله تعالى في 4:29، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج يتلو علينا ما تيسر من سورة الفرقان.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سورة الفرقان، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، إليكم هذه الحلقة الجديدة من الكتابات الإسلامية. أعدت هذه الحلقة الزميلة شيرين أحمد ماجد. أيها الإخوة المؤمنون، يعد الإعلام في العصر الحديث من أدوات التأثير في المجتمعات، بل أصبح قوة قادرة على تشكيل الرأي العام وتوجيه الفكر وبناء القيم أو هدمها. ومع تطور وسائل الاتصال ثار تساؤل مهم: هل عرف الإسلام مفهوم الإعلام؟ وهل كان الإعلام موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ وللإجابة على هذا التساؤل نطالع مقالا بجريدة عقيدتي تحت عنوان الإعلام في الإسلام للدكتور حمدي عامر. جاء فيه: إن الإجابة العلمية على هذا السؤال تقتضي التفريق بين الإعلام بوصفه مفهوما ووظيفة، وبين الإعلام بوصفه مؤسسات ووسائل تقنية حديثة. فالإسلام عرف الإعلام من حيث الوظيفة والرسالة منذ بدايات الدعوة، وإن لم يعرفه بالمصطلح المعاصر أو بالهجزة الحديثة كالصحف والإذاعات والقنوات المرئية بصورها كافة. ولقد خلق الله الإنسان وجعل الكلمة وسيلة للتواصل والتأثير، وجعل البلاغ ونقل الحقائق رسالة عظيمة حملها الأنبياء والمرسلون. ولذلك كانت مهمة الرسل في أصلها قائمة على الإعلام الهادف الذي ينقل الحق ويواجه الباطل ويهدي الناس إلى طريق الخير. يقول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فالتبليغ ليس مجرد نقل للمعلومات، بل هو رسالة ومسؤولية وأمانة عظيمة. ولذلك لم ينظر الإسلام إلى الإعلام باعتباره وسيلة للترفيه فقط أو أداة لنقل الأحداث فحسب، بل نظر إليه باعتباره رسالة لها أهداف سامية تقوم على الصدق والأمانة والمسؤولية وحفظ المجتمع وصناعة الوعي الصحيح. وحين ننظر إلى المجتمع النبوي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعيش في فراغ إعلامي، بل كان يعيش وسط مجتمع يعتمد اعتمادا كبيرا على الكلمة المنطوقة. فالعرب في ذلك الزمان كانوا أمة بيان وفصاحة، وكانت الكلمة عندهم تملك تأثيرا عظيما، وكان الشاعر والخطيب يحركان مشاعر الناس ويوجهان الرأي العام داخل القبائل. ومن هنا أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قيمة الكلمة وخطورة أثرها، فاستخدم الوسائل المتاحة في عصره استخداما حكيما ومدروسا من أجل تبليغ رسالة الإسلام. فلم تكن الدعوة عشوائية، ولم يكن تبليغ الرسالة عملا مرتجلا، بل كان قائما على أسس واضحة تراعي طبيعة الناس وبيئتهم ووسائل التأثير فيهم. وكان من أبرز الوسائل في ذلك الوقت الخطابة والتجمعات والأسواق والشعر والرسائل والمكاتبات. ومن هنا جاءت الوسائل الإعلامية النبوية متوافقة مع طبيعة المجتمع ومؤثرة في الناس بحسب ما اعتادوه وفهموه. إن المتأمل في تاريخ البشرية يدرك أن الإعلام مر بمراحل طويلة من التطور لا يسع المجال لذكرها هنا، ولكن ونحن نحتفل اليوم بعيد الإذاعة المصرية وبعيد الإعلاميين، علينا أن نؤكد أن الكلمة ليست حروفا تقال ثم تنتهي، بل هي مسؤولية عظيمة وأمانة كبيرة قد تكون سببا في إصلاح مجتمع أو إفساده. ولذلك جعل الإسلام للإعلام ضوابط أخلاقية تحكمه، أساسها قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كما وجه الإسلام إلى انتقاء الكلمة الطيبة، يقول الله تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في قوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لذلك نؤكد أن من أخلاقيات الإعلام في الإسلام الصدق والأمانة. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالكلمة قد تهدم مجتمعا أو تبني وعيا. قدمنا لكم إخوة الإسلام حلقة من الكتابات الإسلامية، أعدت هذه الحلقة الزميلة شيرين أحمد ماجد، وقرأها من أسرة المذيعين كمال نصر الدين، ونفذها من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك.

0: قدم المبتهل الشيخ أحمد أبو زيد هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، عود كريم مبارك إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يرتل علينا برواية حفص عن عاصم، بدءا من الآية 10 من سورة الصف وحتى ختام سورة التحريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين

داره والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم.

شُمُلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ

بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره.

فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر

هذا قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن

أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر

عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل من الآية العاشرة من سورة الصف وحتى ختام سورة التحريم. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم بمشيئة الله تعالى في 13 دقائق.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
3: إذاعتي لك تحيتي.
4: أحبابي براعم الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحكاية جديدة. ولا يحلو الكلام إلا بذكر سيدنا محمد عليه وآله أفضل الصلاة والسلام.

0: منظري الصافي.
1: أحبابي، عنوان حكاية اليوم: إذاعتي لك تحيتي. في اليوم 31 من شهر مايو كل عام تحتفل الإذاعة المصرية بذكرى انطلاقها كإذاعة مصرية رسمية بأول جملة إذاعية للمذيع
2: هنا القاهرة،
1: والتي أصبحت شعارا دائما، وبدأت أول بث بقراءة القرآن الكريم بصوت الشيخ محمد رفعت في العام 34 ميلادية.

0: أحبابي، سيسألني أحدكم:
1: هل كانت هناك إذاعة قبل هذا التاريخ؟
0: سأجيب بنعم، وكانت بدايات الإذاعة في العام 25 حتى العام 34 ميلادية من خلال محطات تسمى بالمحطات الأهلية يملكها هواة، وكانت هذه المحطات تعتمد على الإعلانات التجارية. وفي العام 34 ميلادية في اليوم 31 من شهر مايو تم إيقاف الإذاعات الأهلية وتأسيس الإذاعة الحكومية المصرية بالتعاون مع شركة بريطانية. أحبابي براعم الإيمان، وفي العام 47 ميلادية انتهى عقد الشركة البريطانية لتصبح الإذاعة المصرية بالكامل ملكا وطنيا مصريا.
2: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة.
0: وفي الخمسينيات شهدت الإذاعة المصرية تطورا كبيرا بعد ثورة 52 ميلادية، وزادت ساعات الإرسال، وتم إنشاء إذاعة صوت العرب في العام 53 ميلادية. وسيسألني أحدكم سؤالا آخر:
1: ومتى بدأت إذاعة القرآن الكريم؟
0: لن أطيل عليكم، بدأت إذاعة القرآن الكريم إرسالها من القاهرة في اليوم 25 من شهر مارس في العام 64 ميلادية بصوت الشيخ محمود خليل الحصري.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، صدق الله العظيم.
0: وكانت مختصرة على إذاعة القرآن الكريم كحفظ تسجيل صوتي للقرآن الكريم. ومع مرور الوقت أدخلت البرامج الدينية والتفسير، وفي الثمانينيات تم إدخال نظام الشبكات الإذاعية لتضم الإذاعة المصرية 9 شبكات رئيسية، هي البرنامج العام، صوت العرب، الشرق الأوسط، إذاعة القرآن الكريم، الشباب والرياضة، الموجهات، والإذاعات الإقليمية كإذاعة القاهرة الكبرى والمحليات، بالإضافة إلى الشبكة الثقافية والمتخصصة. وهنا ستسألون سؤالا آخر:
1: هل تحتفظ الإذاعة بالبرامج والمواد التي أذيعت طوال هذه الفترة وحتى الآن؟
0: الإجابة هي نعم، حيث تم إنشاء ما يسمى بأرشيف الإذاعة المصرية أو أرشيف الإنترنت. وأرشيف أحبابي يطلق على المكان المخصص لحفظ المستندات والملفات والسجلات والوثائق والتسجيلات التي يتم الاحتفاظ بها. وأرشيف الإذاعة المصرية يضم الكنوز الصوتية والوثائق التاريخية لمصرنا الحبيبة والوطن العربي، نستطيع من خلالها الاطلاع عليها والعودة إليها والتعرف على كبار الإذاعيين المصريين والقراء المصريين على مدار هذا العمر الطويل منذ نشأة الإذاعة وحتى الآن. لذلك أحبابي براعم الإيمان، تعتبر الإذاعة المصرية علامة متميزة وفارقة في الإعلام العربي في التوعية والتثقيف والترفيه. وهنا سنسأل سؤالا آخر:
1: وهل من جديد؟
0: سأجيبكم بنعم، من خلال التحديث الرقمي ومواكبة التطور السريع، وفرت الهيئة الوطنية للإعلام أرشيفا رقميا مسموعا لأغلب البرامج والمواد التي أذيعت في هذه الشبكات على مدار السنوات الماضية، إلى جانب استمرارها في بث برامجها عبر المحطات الأرضية، بالإضافة إلى تطبيق الهواتف الذكية والإنترنت. والأحدث والأجمل أنه تم في شهر مارس هذا العام تم إطلاق تطبيق إذاعة القرآن الكريم الرسمي الجديد بتوجيهات رئاسية، يضم البث المباشر وتراث إذاعة القرآن الكريم وتسجيلات نادرة ومكتبة صوتية للقرآن والبرامج والفتاوى والأدعية والابتهالات والأمسيات الدينية. والأجمل أنه يسهل تحميل تطبيق إذاعة القرآن الكريم على الهاتف الجوال المحمول لاستدعاء ما نحتاج إليه بسهولة ويسر في أي وقت. يتميز هذا التطبيق تطبيق إذاعة القرآن الكريم باللون الأخضر، يتوسط الشاشة كلمة قرآن باللون الأبيض داخل إطار ذهبي وخلفية خضراء.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
0: أحبابي براعم الإيمان، ونحن نحتفل بذكرى انطلاق الإذاعة المصرية بصفة عامة وإذاعة القرآن الكريم بصفة خاصة، تعالوا نتذكر معا أول صوت نسائي انطلق عبر هذا البرنامج براعم الإيمان في السبعينيات للإعلامية القديرة الأستاذة فاطمة طاهر رحمها الله تعالى.
5: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، وأدخلنا الجنة دار السلام، يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين.

0: لإذاعة القرآن الكريم ومن فيها أهديها، ونشودة حب وعرفان ألقيها، تحية طيبة مني ومستمعيها، أنارت العقل والقلب روحنا فيها، بصدق القول أيامها ولياليها، علت وارتقت بقرآن يتلى فيها، وسنة أضاءت دروب محبيها، هدت حيارى بعلم معلميها، ندعو الله أن يديم الخير والنفع فيها.
1: اللهم آمين. أحبابي براعم الإيمان، هكذا تعرفنا باختصار على حكاية الإذاعة المصرية، وحتى ألقاكم بمشيئة الله تعالى وحكاية جديدة لكم، تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية.
2: براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
3: الثانية ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، حتى الخامسة نسعد بكم في فترة إذاعية جديدة معكم فيها من الهندسة الإذاعية تامر الجيوشي، ويسعد بكم من أسرة المذيعين كمال نصر الدين. وهذه تلاوة قرآنية مباركة مما يتيسر من سورة الأنعام، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: القارئ شيخ عبد الباسط عبد الصمد تلا علينا ما تيسر من سورة الأنعام.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء. ماذا يربح الإنسان الذي يمد يده للكسب الحرام؟ وهل ما يربحه يعدل ما يخسره؟ كم من مال ظن صاحبه أنه نصر وفتح، فإذا به باب للشقاء. وكم من لقمة دخلت من باب محرم، فغيرت أخلاق أبناء وقلوب أزواج، وأضاعت أسرة كاملة. المال أو الكسب الحرام موضوعنا اليوم، الذي سنناقشه مع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ محمد عبد العالي الدومي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بفضيلتكم.
2: أهلا وسهلا بحضرتك.
1: بداية، نحب أن نلقي نظرة على رؤية الإسلام للمال وطريقة كسبه على وجه الخصوص.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المال عصب الحياة، وهو رزق من الله سبحانه وتعالى يسوقه لمن يشاء من عباده. وقد فاضل الله سبحانه وتعالى بعض عباده على بعض في الرزق، فجعل فلانا يعني أعلى وجعل فلانا أقل إلى غير ذلك. فهذا اختبار للإنسان سواء كان غنيا أو فقيرا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا كان الإنسان غنيا فهو نعمة من الله سبحانه وتعالى، يعني أن الغنى فضل من الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
2: يختبرك الله سبحانه وتعالى به، هل ستخرج الزكاة أم لا؟ هل ستعطف على الفقراء أم لا؟ هل جمعت المال من حلال أم لا؟ هل ستنفقه في حلال أم لا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الأسئلة التي ستوجه إلينا يوم القيامة وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟
1: اسمح لي فضيلة الشيخ، يعني لماذا يؤكد الإسلام على ضرورة الكسب من حلال ويبغض في صور الكسب المحرمة؟
2: النبي صلى الله عليه وسلم يقول
1: السلام.
2: وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال الله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. لماذا؟ لأن المال له صفة تنطبع على النفس التابعة التي رزق بها، بمعنى لأن المال له صفة تنطبع على الطعام الذي جاء به، وتنطبع على النفس التي تأخذ هذا المال. كيف ذلك؟ الله سبحانه وتعالى عندما يرزق إنسانا مالا حلالا طيبا، ينتج هذا الطعام الحلال الطيب، ينتج هذا التفكير الطيب، لأن الإنسان تتشبع نفسه بهذا الرزق الطيب.
1: نعم.
2: وبالتالي الأعضاء والجوارح تتحرك في الإطار الطيب. عندما يكون المال خبيثا فإن صورته تنطبع على هذه النفس المتشبعة بهذا المال الخبيث، فينتج هذا لحما خبيثا ودما خبيثا وفكرا خبيثا، وبالتالي كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. هذه المعنى.
1: نعم.
2: يبقى الإنسان عندما يكسب المال من الحرام والعياذ بالله ويجمعه إلى الحلال، يوم الحرام يضيع الحلال، وده أمر معروف بين الناس،
1: ويشكو صاحب المال الحرام من نزع البركة، يعني
2: والعياذ بالله
1: مفيش بركة في القرش، مفيش بركة في الصحة، مفيش بركة في الأولاد،
2: مع
1: أنت
2: بقاء
1: المتسبب.
2: مع بقاء الحساب.
1: نعم.
2: يبقى مفيش بركة
1: في الدنيا،
2: والمال الحرام ضيع الحلال وعليه الحساب، لسه باقي في ذمته.
1: نعم.
2: ويعاقب عليه يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى. وبالتالي الإنسان اللي عايز يعيش سعيد يأكل حلال، الإنسان اللي عايز أولاده يعيشوا وينشأوا في الحلال ويكونوا ناجحين وصحتهم كويسة، كل حلال. الإنسان اللي عايز يتحاسب ويخف حسابه أمام الله تعالى يوم القيامة، كل حلال. ابعد عن الحرام.
1: اللي عايز يكون مستجاب الدعوة،
2: اللي عايز يكون مستجاب الدعوة، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. وبالتالي الإنسان، إن العبد لا يخذف يعني يأكل اللقمة من حرام، الله سبحانه وتعالى لا يستجيب منه عملا 40 يوما. فناخد بالنا إنه الرزق الحلال هو الوسيلة للنجاة، الرزق الحرام هو الوسيلة للخراب في الدنيا والعذاب يوم القيامة والعياذ بالله.
1: اسمح لي ننتقل إلى الجزئية المهمة في هذا الموضوع. نريد أن نستعرض بعض صور المال غير الحلال المنتشرة في المجتمع، والتي قد لا يعرف البعض أنها تدخل تحت طائلة الحرمة، أو ربما البعض يعرف ويستهين.
2: من الصور اللي بعض الناس بتستهين بيها صورة الاقتراض من بعضهم وطلب الربا. يعني ايه؟ واحد يخبط على جاره فيقول له والله اني عندي ظروف ومحتاج فلوس علشان ابنه هيعمل عملية، علشان بيجهز بنته، علشان هيدفع مصاريف الاولاد في المدرسة، علشان مكسور عليه ايجار، الى غير ذلك من هذه الاسباب. فيقوم جاره او صديقه او زميله في العمل يقول له والله انا هسلفك، عايز كام؟ كذا. طيب هتردهم كام؟ فيطلب الزيادة. يا سيد الفاضل، حضرتك لما أقرضت هذا القرض عبادة لله رب العالمين تاخد عليها ثواب، الحسنة بعشر أمثالها، لكن القرض 18، يبقى ربنا سبحانه وتعالى زود لك الثواب مقابل إن حضرتك هتصبر على جارك، هتصبر على زميلك، هتصبر على صاحبك لحد ما تفرج عنه هذه الكربة، وبعدين يرد لك المال بعد ما يجمعه من حلال. لكن إذا قمت بطلب الزيادة في رد هذا المال، وحضرتك بتعمل لنفسك بعض الأساليب الخداعية اللي بتخدع بها نفسك،
1: نعم،
2: والشيطان يسول لك ويزين لك من هذه الصور وهذه الأسباب أو يعني الدواعي ما لم يقتنع به الشرع، وبالتالي يقول والله أصلا أنا لو كنت حطيتهم في بنك كان هيطلع لي كذا،
1: نعم،
2: أصل أنا لما هدهم له أنا كنت هشغلهم، فبالتالي أنا من حقي أن أنا أخد فلوسي دي بزيادة، إلى غير ذلك من هذه الأسباب اللي الإنسان الحقيقة بيبرر بها لنفسه فعل الحرام حتى يلقي نفسه في النار والعياذ بالله.
1: وإحنا بس نحب أن نؤكد فضيلة الشيخ أن هذا العمل يدخل ضمن طائلة الربا، يعني لما يسلف ويطلب زيادة في رد المبلغ هو بذلك دخل في عمل الربا.
2: والله تعالى يقول وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: حرم الربا.
2: طيب.
1: نعم.
2: لو انه الشخص قال والله انا رايح عشان استلف وانا هاخد من جاري او هاخد من زميلي بالربا، فانا كده معليش ذنب، ده الذنب عليه هو. لا، الاثنان او كلاهما في الوزر سواء، اللي اكل الربا واللي اكله الربا. طيب، هل يجوز للانسان انه يقترض في كل الاحوال؟ دي نقطة مهمة، هي اساس التعامل والحياة. الانسان ينبغي له الا يقترض الا من شدة حاجة. يعني ايه؟ يعني والله أنا عجبني قميص، عجبني جاكيت، عجبني جلابية، عجبني أي ملابس
1: سيارة.
2: عايز أجيبها. فنقول والله هو حضرتك عندك ولا مش عندك؟ فأقول عندي بس أصلا أنا شفته فعجبني. فطالما مش معاك الفلوس كاملة حضرتك تصبر على نفسك شوية، وإنه مش كل حاجة الإنسان عايزها يشتريها. طيب، إنما الإنسان يقترض من شدة حاجة فهو معهوش ولازم يلحق ابنه اللي عايز يعمل العملية، يبقى في هذه الحالة هذا أمر ضروري. طيب، إن لم يجد من يقرضه دون ربا واضطر إلى القرض الربوي، الفقهاء يقولون الضرورات تبيح المحظورات، فأصبح الذنب على
1: الذي أقرضه. نعم،
2: لأنه عامله بهذا الحرام. طب والشخص ده لما جه واقترض، نقول كده عندنا إنك أنت لازم تاخد بالك من حاجة مهمة وأنت بتاخد أموال الناس. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. يعني إيه؟ يعني واحد استلف الفلوس وفي نيته أني عايز إن شاء الله أسد الفلوس بسرعة، هتلاقي ربنا سهله ورزقه عشان يرد الفلوس بسرعة. واحد تاني أخذ الفلوس وبيقولوا بدوروا عليا أنا هسدها إزاي، ومش هدي حد حاجة، ونوى إن هو يعني يماطل في أداء أو سداد هذه الأموال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، المماطلة في سداد ما عليك هذا نوع من الظلم،
1: ونوع من الكسب الحرام فضلت الشيخ.
2: نعم، أكل أموال الناس بالباطل.
1: نعم.
2: وبالتالي الإنسان يجتنب هذا. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يعلم أن في حد عليه دين يقول صلوا على صاحبكم ولا يصلي عليه صلاة الجنازة.
1: نعم، إن شاء الله نستكمل هذا الموضوع المهم في لقائنا القادم بإذن الله. حتى ذلك الحين نشكر فضيلة الشيخ محمد عبد العالي الدومي من علماء الأزهر الشريف، والشكر موصول لكم وللزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، على مدى نصف الساعة التالية نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة فصلت، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل

ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ

ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سورة فصلت، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشعي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال والمبتهل الشيخ محمود هلال.
2: جاءت بها وبفرضها الآيات

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ مصطفى إسماعيل يواصل ترتيله لآيات الذكر الحكيم برواية حفص عن عاصم من أول سورة الملك حتى ختام سورة نوح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع

الشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم

أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

الحكيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين

والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون

خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث

متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم

حقه كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية

خاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية

والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه

عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون.

ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا.

0: Sadakallahu al-azim.
1: من أول سورة الملك حتى ختام سورة نوح رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل برواية حفص عن عاصم. في 5:05 إن شاء الله تعالى فقرة جديدة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ علي محمود يتلو علينا ما يتيسر من سورة الأنفال.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: القارئ شيخ علي محمود تلا علينا ما تيسر من سورة الأنفال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها فضيلة الشيخ عبد المنعم ديودار من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا ومرحبا بكم.
1: فضيلة الشيخ، يعني بعد عودة الحجاج سالمين من بيت الله الحرام، ما هي الرسالة الحقيقية التي يجب أن يعودوا بها لأنفسهم؟ وما هي الدروس والعبر التي ينبغي لنا أن نتعلمها منهم؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في رجوع الحجاج هم يرجعون بالأساس بقلوب بيضاء وبعيون دامعة وبأرواح خفيفة كأنها ولدت من جديد، مصداقا لحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هم رأوا الكعبة ووقفوا بعرفات فبكوا ودعوا وتقربوا إلى الله عز وجل، لكن هناك سؤال لابد أن

0: الذي رجع وتغير، رجع ولسانه أطهر وقلبه أرحم وعلاقته بربه تبارك وتعالى أوثق وأقوى. فما الذي تغير في حياتنا بعدما رأينا الحجاج؟ ليس كل واحد رجع من الحج معناه أنه قبل، وهذا القبول أمر خفي، فلا يدعي إنسان أو لا يزعم يعني حصوله على المغفرة وأنه على يقين من ذلك، لأن الله تبارك وتعالى أخفى اثنتين في اثنتين، أخفى رضاه في العمل الصالح فلا ندري أي عمل قبله، وأخفى أولياءه في عباده فلا ندري أي عبد لله ولي. لكننا نذكر الذي من الله عليه بالحج، هل رأيت نفسك الآن تكره الذنب؟ هل اقتربت أكثر من الصلاة؟ هل إذا أخطأت خطأ عدت بسرعة إلى الله عز وجل؟ فمن علامات قبول الحسنة، الحسنة بعدها تتلوها. وكذلك ليس شرطا لمن لم يحج أو نقول له ليس علامة غضب من ربك أنك لم تحج، وليس القرب من الله عز وجل معلق على الحج. يعني الإمام ابن رجب الحنبلي كان له كلمة جميلة في كتابه اللطائف، كان يقول: من عجز عن الوقوف في هذا العام بعرفة فليقم لله بحقه الذي عرفه، ومن عجز عن أن ينحر هديه بمنى فليذبح هواه هنا وقد بلغ المنى، ومن عجز عن المبيت بمزدلفة فليبت عزمه على طاعة ربه وقد قربه إليه وأزلفه، ومن عجز أن يصل إلى البيت لأنه منه بعيد فليقصد رب البيت، فإنه لمن دعاه ورجاه أقرب إليه من حبل الوريد. نريد من الذين لم يتيسر لهم الحج أن يفرحوا بأن جيرانهم وبأن أصدقائهم قد حجوا، مع أننا تقدمنا للقرعة سويا، ذهبنا للشركات معا، هو فتح له الباب هذا العام وأنا لم يفتح لي، فساعتها بعض النفوس تنطوي على شيء ليس بالشيء الطيب. فنريد أن نذكر أنفسنا: هذه أرزاق ربنا، وهذه قسمة مولانا، ووجب علينا أن نكون على رضا بما قسمه الله عز وجل وقضاه. والقرب من الله تبارك وتعالى قد يكون معك في ركعة أو في دمعة، أو أن الله أبقاك هنا لأنه يريد بك الأخير، ورب هلاك كان في هذه السفرة حجزك الله عز وجل عنه ومنعه عنك، فهذا أمر لا بد أن يكون على بالنا.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر لفضيلة الشيخ عبد المنعم ديودار من علماء الأزهر الشريف، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري يتلو علينا ما يتيسر من سورة يونس.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أفلا تذكرون صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ شيخ منصور الشام الدمنهوري ما تيسر من سورة يونس.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل 1000 دينار فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم. فقال: كفى بالله شهيدا. قال: فأتني بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال الرجل: صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها، ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا، فقلت: كفى بالله كفيلا، فرضي بك، وسألني شهيدا، فقلت: كفى بالله شهيدا، فرضي بك، وأني لم أجد مركبا أبعث إليه الذي له، وإني أستودعك إياها. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه المال ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة. ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار مرة أخرى فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال الرجل: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بال1000 دينار راشدا.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم.
1: تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، نستمع الآن إلى هذه الباقة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم من تقديم الدكتور حسن مدني.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
4: عن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. رواه البخاري. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. التقوى هاهنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. والنجش أن يزيد في ثمن سلعة ينادى عليها في السوق ونحوه ولا رغبة له في شرائها، بل يقصد أن يغر غيره، وهذا حرام. وصدق الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة لسام ولمان، بعد قليل نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة المؤمنون يتلوها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. الآن يقدم لهذه التلاوة فضيلة الدكتور عبد الرحمن النجار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تبارك وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. التلاوة من سورة المؤمنون، حيث تذكر صفاتهم وما أعد الله لهم من الجزاء الطيب عند رب لا يضيع أجر من أحسن عملا، ويقابلهم الضالون المضلون الذين لا يؤمنون بالآخرة، والذين تنكبوا الطريق لا يفيدهم الابتلاء بالنعمة ولا الابتلاء بالنقمة. ومن صفات هذا الصنف من الناس أنهم قساة القلوب لا يرجى لهم صلاح، وإذا ما عاينوا عذاب الآخرة يسقط في أيديهم ويحتارون وييأسون من الخلاص. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ثم تحثهم التلاوة على شكر نعمة الله عليهم، وقد أنعم عليهم بنعمة السمع والأبصار والأفئدة، لكنهم اغتروا بما هم فيه فلا يشكرون المنعم. وبعد أن زود الله الإنسان بنعم الجوارح التي تسمع وتبصر وتعقل، وجهه إلى أن يفكر في أن الله قد استخلفه في الأرض ليعمرها ويستخرج خيراتها ويعمل بجد ونشاط لإسعاد نفسه وإسعاد مجتمعه، وهو في نفس الوقت يتذكر يوم الحشر والوقوف أمام الملك الديان الذي لا تخفى عليه خافية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ومن دلائل قدرة الله أنه وحده هو الذي يحيي ويميت، فالبشر وهم أرقى الخلائق أعجز من بث الحياة في خلية واحدة، وأعجز من سلب الحياة عن حي من الأحياء لم يصل إلى منتهى أجله، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وكما أن الذي يملك الإحياء والإماتة واحد لا شريك له، فهو الذي يملك تعاقب الليل والنهار. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. أفلا تعقلون يا بني الإنسان؟ وتنتقل التلاوة إلى ذكر مقولاتهم عن البعث والحساب بعد هذه الدلائل، بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. ولم يكف هؤلاء أن تقصر مداركهم عن إدراك حكمة الله وقدرته على البعث، بل سخروا من هذا القول، لأنه قد قيل لآبائهم من قبل، ومع ذلك لم تقم القيامة ولم يقع بعث بعد. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، إن هذا إلا أساطير الأولين. ولقد كان مشرك العرب مضطربين في عقيدتهم، فهم يسلمون بأن الله هو الذي خلقهم وخلق السماوات والأرض، ولكنهم مع ذلك يشركون معه آلهة صنعوها بأيديهم، إنهم يعبدونها لتقربهم من الله وينسبون لها البنات. وهذا الجدال يكشف عن مدى الاضطراب الذي لا يرتكن إلى عقل. وجاء الإسلام والوثنية منتشرة في سائر أنحاء الجزيرة العربية، فيسألهم قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل أفلا تذكرون. ثم يسألهم سؤالا ثانيا، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، ولكنهم مع ذلك لا يخافون صاحب العرش ولا يتقون رب السماوات السبع، بل يتخذون أصناما لا تنفع ولا تضر. ثم يسألهم سؤالا عن السيطرة والسلطان، إنهم سيجيبون بأن ذلك من اختصاص الله، لكنهم يتخبطون في إجابتهم كتخبط الذين قد سحرهم ساحر. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. ثم تقرر التلاوة الحقيقة كاملة، فالله ليس له ولد وليس معه شريك، وهو وحده عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون أن يجعله مع هؤلاء القوم المكذبين، وأن يستعيذ به كذلك من الشياطين فلا يضيق صدره بما يقولون. والله تعالى قادر على أن يحقق العذاب الذي وعد به الظالمين في حياة رسول الله، وإن على أن نريك ما نعدهم لقادرون. وقد أراه بعض ما وعدهم في غزوة بدر ثم في الفتح العظيم. ثم تبين التلاوة منهج الدعوة الإسلامية، إن المنهج هو ألا يبادئ المؤمنون أعداءهم بقتالهم، ولكن الدعوة تكون بالحكمة والموعظة الحسنة. ولم يشرع القتال إلا حينما يقاتل الكفار المسلمين، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. وشعار المسلم أن يقدم الحسنة لمن أساء إليه، فالإسلام دين السماحة واليسر والأمان. وتختم الصورة بالحديث عن نهاية المشركين، وتبدأ بمشهد الاحتضار في الدنيا، وحينما يرى المشرك المصير الذي انتهى إليه يريد أن يتوب وأن يرجع إلى ربه، لكن التوبة لا تنفع عند الاحتضار، فقد فات الأوان، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فلا هم من أهل الدنيا يستطيعون أن يعملوا عملا نافعا، ولا هم من أهل الآخرة، إنهم في ذلك البرزخ إلى يوم البعث. لكن ما معنى يوم البعث؟ إنه يوم تنقطع فيه الروابط وتسقط القيم ويسكت اللسان، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وتعرض التلاوة لمعنى ميزان الحساب، فمن ثقلت موازينه أي بالأعمال الصالحة في الدنيا فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ويواجههم المولى بسؤالهم، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، فيعترفون بما كانوا عليه في الدنيا من ضلال وغواية، ويطعنون ويعلنون أن اعترافهم قد يخفف عنهم العذاب، لكن الله يزجرهم زجرا عنيفا، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إن من ظلمكم لأنفسكم أنكم لم تكتفوا بالتكذيب ولكنكم كنتم تسخرون من المؤمنين، انظروا إلى مقامهم في هذا اليوم، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ثم يستجوبهم المولى استجوابا جديدا، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. وآخر آية في سورة المؤمنون طلب المغفرة والرحمة من الله الرحمن الرحيم، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله.
0: قدم فضيلة الدكتور عبد الرحمن النجار لهذه التلاوة القرآنية المباركة التي نستمع إليها عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، التلاوة مما يتيسر من سورة المؤمنون يتلوها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.

سبحان

بالتي هي أحسن السيئة.

فتعالى الله الملك الحق.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإسلام والإيمان في رحاب تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سورة المؤمنون، تلاها علينا القارئ شيخ مصطفى إسماعيل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم عاملنا بالفضل لا بالعدل، وعاملنا بالإحسان لا بالميزان، عاملنا بما أنت أهله لا بما نحن أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، أنت أهل العفو والصفح، أنت أهل الإحسان والجود. لا ترد سائلا ولا تقنط عاصيا ولا تخيب راجيا، وقد أتيناك سائلين ونزلنا ببابك راجين، وقصدنا وجهك آملين، فأعطنا سؤلنا وحقق رجاءنا، ولا تخيب فيك آمالنا يا رب العالمين.

رب الخلائق مبدع الأكوان. رب الخلائق.

وهو الذي ندعوه بالرحمن سبحانه هو واحد أحد سبحانه هو واحد أحد هو الصمد القوي هو الصمد

0: قدم شيخ محمد عبد القادر أبو سريع هذا الابتهال. 24:29 ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يؤذن بصلاة العصر.
1: الله

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، أذن بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. يؤذن بصلاة المغرب في 7:51. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ محمود عبد الحكم يتلو علينا ما يتيسر من سورة غافر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم ما تيسر من سورة غافر.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: على أي شخص تفرض الزكاة؟ وما مصارف الزكاة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام، تجب في مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعي وحال عليه الحول القمري الهجري وكان خاليا من الدين، فاضلا عن حاجة المزكي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته. والنصاب الشرعي قيمته ما يساوي 85 جراما من الذهب عيار 21 بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة. ومقدار الزكاة التي تخرج من المال هو ربع العشر، أي 2.5% على رأس المال وما أضيف إليه من عائد إن حال على العائد الحول أيضا. أما لو كان العائد يتم صرفه أولا بأول فلا زكاة على ما يصرف، وإنما يكون على رأس المال. أما مصارف الزكاة أي مستحقوها، فقد حددتها الآية 60 في سورة التوبة في قول الله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. صدق الله العظيم، والله أعلم.
1: يا من إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآية 13 بعد 200 من سورة البقرة، وتوضح لنا هذه الآية الكريمة أن الناس لا يستغنون عن الرسل الذين يوضحون لهم طريق الحق والهدى. يتفضل فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي بإلقاء الضوء على هذه الآية الكريمة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، في هذه الآية الكريمة بيّن الله عز وجل أحوال الناس في هذه الحياة، وأنهم في حاجة إلى الرسل الكرام لكي يبشروهم وينذروهم ويحكمون بينهم بالحكم الحق فيما اختلفوا فيه. لنستمع إلى قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وللعلماء أقوال في معنى قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. أشهر هذه الأقوال أن المعنى: كان الناس أمة واحدة متفقين على توحيد الله، مقرين له بالعبودية، مجتمعين على شريعة الحق، ثم اختلفوا بعد ذلك ما بين ضال ومهتد، فبعث الله إليهم النبيين ليبشروا من اهتدى منهم بجزيل الثواب، ولينذروا من ضل بسوء العقاب، وليحكموا بينهم فيما اختلفوا فيه بالحكم العادل وبالقول الفاصل. قالوا: ويشهد لصحة هذا الرأي قوله تعالى: فبعث الله النبيين، فهذا يدل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما بعثوا حال الاختلاف، ويتأكد هذا بقوله تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، وقوله تعالى: وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، معناه وأنزل سبحانه مع هؤلاء النبيين الذين بعثهم سبحانه مبشرين ومنذرين، أنزل معهم كلامه الصادق والجامع لما يحتاجون إليه من أمور الدين ومن أمور الدنيا، لكي يفصل بواسطته بين الناس فيما اختلفوا فيه من شؤون دينية ودنيوية. وذكر سبحانه الكتاب بصيغة المفرد للإشارة إلى أن كتب النبيين وإن تعددت إلا أنها في جوهرها كتاب واحد لاشتمالها على شرع واحد في أصله، وإذا كان هناك خلاف بينها ففي تفاصيل الأحكام وفي فروعها لا في جوهرها وأصولها. وفي إسناد الحكم إلى الكتاب تنبيه للناس إلى أن من الواجب عليهم أن يرجعوا إليه عند كل اختلاف، لأن هذا هو المقصد الأساسي من إنزال الكتب السماوية. ثم بين سبحانه الأسباب التي أدت إلى اختلاف الناس في الكتاب الذي أنزله لهدايتهم، فقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، أي وما اختلف في شأن هذا الكتاب الذي يهدي إلى الطريق المستقيم إلا الذين علموه ووقفوا على تفاصيله، ولم يكن اختلافهم لالتباس عليهم من جهته، وإنما كان خلافهم من بعد ما ظهرت لهم الدلائل الواضحة الدالة على صدقه، وما حملهم على هذا الاختلاف إلا البغي والظلم والحسد الذي وقع بينهم. وقوله سبحانه من بعد ما جاءتهم البينات فيه زيادة تشنيع عليهم، لأنهم قد اختلفوا فيه بعد أن قامت أمامهم الحجج الناصعة الدالة على الحق والدالة على الطريق القويم. ثم بين سبحانه حال المؤمنين بعد بيانه لحال الغاوين، فقال تعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، أي فهدى الله تعالى الذين آمنوا وصدقوا رسله إلى الحق الذي اختلف فيه أهل الضلال، وذلك الهدى بفضل توفيقه سبحانه وبفضل تيسيره لأمر هؤلاء المؤمنين. وأسند سبحانه الهداية إليه لأنه هو خالقها، ولأن قلوب العباد بيديه فهو يقلبها كيف يشاء، وهذا لا ينافي أن للعبد اختيارا وكسبا، فهو إذا سار في طريق الحق رزقه الله النور المشرق الذي يهديه، وإن سار والعياذ بالله في طريق الضلالة واستحب العمى على الهدى سلب الله عنه توفيقه بسبب إيثاره الضلالة على الهداية. وقوله تعالى في ختام هذه الآية والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، تذييل قصد به بيان كمال سلطانه وتمام قدرته عز وجل، أي والله عز وجل وحده هو الهادي من يشاء من عباده إلى طريق الحق الذي لا يضل من سلكه. وبذلك نرى أن الآية الكريمة قد بينت أن الناس لا يستغنون عن الدين الذي شرعه الله لهم على لسان رسله، وأن الأشرار من الناس هم الذين يحملهم البغي على الاختلاف في الحق بعد ظهوره لهم، أما الأخيار منهم فهم الذين اهتدوا بتوفيق الله وبتيسيره إلى طريق الخير والصواب. نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 5:01. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فترة إذاعية جديدة تستمر حتى 8 بمشيئة الله تعالى. في الفترة السابقة كنتم في صحبة زميلي الدكتور كمال نصر الدين. نسعد بحضراتكم خلال فترتنا هذه. تامر الجيوشي من الهندسة الإذاعية، وهذه تحياتي فوزي عبد المقصود من أسرة المذيعين. دائما إخوة الإيمان ندعو الله تعالى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم عبر موجات إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات في رحاب كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. على خير إخوة الإيمان، نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يرتل علينا من صور الجن والمزمل والمدثر والقيامة والإنسان والمرسلات.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا

رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف

والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فاقرؤوا ما تيسر من القرآن،

منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا

واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهد

إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة

كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء

البشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة

عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين

حتى أتانا اليقين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين

مغفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة

بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه

الأمانة. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى

حط أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى

يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا

ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر

0: والمزمل والمدثر والقيامة والإنسان والمرسلات. اللقاء التالي في الواحدة بعد منتصف الليل بمشيئة الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل نستمع إلى حلقة من برنامج السيرة النبوية في القرآن الكريم، تقديم الإعلامي الراحل الزميل محمد إبراهيم عبد الباسط عليه رحمات الله وبركاته. ولد الزميل محمد إبراهيم عبد الباسط في 28 من شهر ديسمبر من عام 1952 بقرية كتامة مركز بسيون بمحافظة الغربية. تخرج في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، وعمل بإذاعة القرآن الكريم منذ منتصف السبعينيات، وله عدة برامج قدمها على مدى تاريخ الإذاعي، منها سور القرآن الكريم، على هامش التلاوة، تفسير القرآن الكريم كاملا للدكتور السعدي فرهود، الفوز العظيم، حجة الوداع، براعم الإيمان، السيرة النبوية في القرآن والسنة، خواطر الشيخ محمد متولي الشعراوي، البرامج التعليمية، أمسيات دينية، إقراء القرآن، وبريد الإسلام. تدرج الزميل محمد إبراهيم عبد الباسط بالعمل الوظيفي بإذاعة القرآن الكريم حتى وصل إلى درجة كبير المذيعين. عمل الأستاذ محمد إبراهيم عبد الباسط يرحمه الله كذلك لنحو 20 عاما بمجمع الملك فهد لطباعة ونشر المصحف الشريف بالمدينة المنورة. وبعد هذه الرحلة المباركة في رحاب وفي خدمة كتاب الله عز وجل، رحن عن عالمنا الإعلامي الزميل محمد إبراهيم عبد الباسط في مثل هذا اليوم 31 من شهر مايو من عام 2013. رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجعل كل ما قدمه في ميزان حسناته، وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة. ومن أعماله الإذاعية نستمع له إلى هذه الحلقة من هذا البرنامج.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الحكمة.
1: السيرة النبوية في القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه محمد إبراهيم عبد الباسط.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، نقف مع قول الحق تبارك وتعالى: أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أيها الإخوة، ومعنا الأستاذ الدكتور حسن عبد الحميد حسن، عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر. مرحبا يا دكتور.
3: أهلا ومرحبا.
2: معنا في هذه الآية: أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقد تكلمنا في حلقة سابقة عن الحكمة، ونريد أن توضح لنا في هذه الحلقة المقصود بالموعظة الحسنة في الآية الكريمة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، فإن الموعظة الحسنة تعني النصح والإرشاد والتذكير والتخويف والقول اللين بلا تغليظ أو تعنت، وهي حمل النفس لعمل الخير بالترغيب والبعد عن الشر بالترهيب. والقرآن الكريم في جملته موعظة للناس وشفاء لما في صدورهم،

0: يقول تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: فضيلة الدكتور، تمثل الموعظة الحسنة أسلوبا من أساليب دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولها ما لها من النجاح في دعوته صلى الله عليه وسلم، نريد توضيح لذلك.
0: الموعظة أسلوب بليغ ينفذ إلى القلب، يرقق غلظته ويلين قسوته، ويتغلغل إلى النفس ليوقظها من سباتها، ويدفعها إلى التخلص من أسر العادات المرزولة والنزعات المحمومة. والموعظة تدفع الإنسان إلى الإقبال على ربه بروح صافية، تكسبه خشوعا وتقوى ومراقبة لله عز وجل. وقد أثمرت الموعظة في دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ثمارا يانعة، فعن طريقها رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في الإيمان بالله عز وجل والعمل بشريعته، وحذرهم من الشرك به سبحانه. كانت مواعظه صلى الله عليه وسلم دائمة ومتجددة، يتخول بها أصحابه من حين لآخر مخافة الملل والسآمة. وقد بلغ من اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بالموعظة أن جعلها أساسا للدين. يقول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولرسوله ولعامة المؤمنين.
1: فضيلة الدكتور، كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعظ الناس؟
0: كان صلى الله عليه وسلم يسوق عظته للناس بأسلوب يقطر عذوبة ويفيض رقة، تسري كلماته بين شعاب النفس فترطبها وتذهب الغيظ والغلظة منها. دانت له القلوب القاسية، وتحطمت أمامه نفوس الجبابرة، وانسابت في مجالس وعظه الدموع المتحجرة.
1: نريد مثالا على ذلك.
0: الأمثلة كثيرة لا تحصى، نذكر منها ما رواه أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد غضبا من يومئذ، فقال: يا أيها الناس إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. لم يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل عن اسم الذي أطال في صلاته ليحاسبه ويعنفه، وإنما وجه حديثه إلى الجالسين وفيهم من أطال في الصلاة، ليعلم الجميع أدبا من آداب النبوة، وهو الرفق في الموعظة والترفق بمن فعل أمرا مخالفا لأصحاب الأعذار، وهو لا يقصد المخالفة بالطابع. وليتعلم الجميع الحكمة من نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإطالة في الصلاة. لقد غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن غضبه هذا لم يخرجه عن حدود الحلم والرفق والرحمة بالمدعوين.
1: فضيلة الدكتور، يقول صلى الله عليه وسلم عن نفسه: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وقد اتسمت مواعظه صلى الله عليه وسلم بآداب كثيرة، نريد بعضا منها من خلال سيرته صلى الله عليه وسلم.
0: كان صلى الله عليه وسلم لا يكثر من الموعظة، ولا يعظ إلا عند الحاجة إليها، ينوع في أسلوبه ويجدد في طريقته، ويجعل لكل موعظة عبرة، ولكل تذكير إشارة، ولكل نصيحة صوت ولون. وكان صلى الله عليه وسلم يعتمد في مواعظه على ما يتقبله العقل السليم، وتسلم به النفس، ويألفه الذوق، يعرض طارة ويلمح أخرى، ويستخدم الإشارة بيده، مثل قوله أنا وكافل اليتيم في الجنة كهذين، وأشار بالسبابة والوسطى. كان صلى الله عليه وسلم يتمهل في مخاطبة المدعوين، وكان إذا وعظ الناس يقبل عليهم بوجه باسم حتى أمام شرار القوم. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يترفع عن الغلظة في القول والبذاءة في اللسان، وكان يكره الثرثرة في الكلام والتشدق به، يخاطب الناس على قدر عقولهم. وأيضا كان صلى الله عليه وسلم يأسر من حوله برفقه وحلمه، فهذا هو الأعرابي الذي بال في المسجد وهم الجالسون بتعنيفه، يخاطبهم الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا: أريقوا على بوله سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ومن آدابه صلى الله عليه وسلم في الموعظة أنه صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الموعوظ بأحب الأسماء إلى نفسه، كقوله لعبد الله بن عباس: يا غلام، ولمعاذ: يا معاذ بن جبل، ولأصحابه: يا معشر المسلمين، يا معشر المهاجرين، يا معشر الأنصار. هذه هي الآداب التي تحلى بها رسولنا صلى الله عليه وسلم في مواعظه، والتي كان لها أثرها في استجابة الناس لدعوته صلوات الله وسلامه عليه وآله وصحبه. هذا وبالله التوفيق.
1: أيها الإخوة المؤمنون، في ختام هذا اللقاء نشكر الأستاذ الدكتور حسن عبد الحميد حسن، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السيرة النبوية في القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه محمد إبراهيم عبد الباسط.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ليعلموا مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله، اللهم صل على نبي كفى الأمم أمور دينها ودنياها وبين لها سبيل سعدها وشقاها ورفع شأنها وأعلاها وبلغها من الجنة مناها، وعلى آله وسلم صلاة لا تضاهى. سيدي يا رسول الله، سيدي يا رسول الله، الشوق يا سيدي قد جاوز الحد، والبعد يا مؤنسي قد كدني كد، الروح في قربكم ترجو سعادتها، والقلب من بعدكم قد خار وانهد. سيدي يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام. أما بعد، ليعلم المؤمنون أن طاعة سيدنا رسول الله نور وهدى. في طاعة سيدنا رسول الله تتحقق النجاة. نرسم خطونا في هذا الوجود بترك المنكرات، باقتراف الطاعات، بالبعد عن السيئات، بفعل الحسنات، بالبعد عن المنكرات، بالبعد عن الزنا، بضبط اللسان، بضبط التفكير، بضبط خطونا في مسيرنا في هذا الحياة، في علاقاتنا، ببيوتنا، بأولادنا، بأصدقائنا، بجيراننا، بأقاربنا، على الحسن، ضبط منطق اللسان. إن طاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شجرة نور في الجنة، غراس أصله ثابت بقوة الوصل والارتباط بسيدنا رسول الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع لكل أوجه وسبل الخير، اتباع يقتضي الاستقامة على الشريعة بأداء الصلوات وأداء الزكاة وصيام رمضان وبر الوالدين وكف الأذى عن المحارم والبعد عن محارم الله وشرب المسكرات. كل من يتجنب هذه الأمور يدخل الجنة بإذن الله. ولم يتوقف الصحابة رضوان الله عليهم عند حدود تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل كانوا يتبعون رسول الله في كل شيء ويتبعون تصديقه بسرعة الاستجابة لأمره والبعد عما نهى عنه، لأن الله تعالى قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد أمرنا الله عز وجل بالاستجابة لأمر رسول الله والانتهاء عما نهى عنه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وكأن الاستجابة لرسول الله حياة والبعد عنها موت وهلاك. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه الآية نزلت في سيدنا ثوبان مولى سيدنا رسول الله. انظروا إلى هذا الحب، إلى هذا التعلق. الأمر لم يقتصر على الاستجابة لأمر رسول الله فقط، ولكن يرتبط بالتعلق الوجدي بقلب رسول الله. ذوبان في أنوار رسول الله، عدم التفات لأي شيء إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سيروا برسول الله، عيشوا حياتكم بارتباط قلوبكم بسيدنا رسول الله، فالارتباط بقلب سيدنا رسول الله هو ريها، هو الذي يروي القلوب حتى تحيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية السابقة نزلت في سيدنا ثوبان مولى سيدنا رسول الله، وكان شديد الوصل والحب به صلى الله عليه وسلم، قليل الصبر عنه، فأتاه ذات يوم وقد تغير لونه سيدنا ثوبان، الحزن يملعه، يتغير لونه ويتقلب بين صفرة وحمرة، فقال له سيدنا رسول الله: ما غير لونك يا ثوبان؟ فقال: يا رسول الله، ما بي مرض ولا وجع ولا علة، غير أني إذا لم أرك استوحشت حتى ألقاك، ثم ذكرت الآخرة يا رسول الله، فأخاف ألا أراك، لأنك ترفع مع النبيين، وإني إن دخلت الجنة كنت في منزلة أدنى من منزلتك، وإن لم أدخل الجنة لا أراك أبدا يا رسول الله. فنزلت هذه الآية التي مسح الله بها على قلب سيدنا ثوبان، لأنه صدق في حب سيدنا رسول الله. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. جعلنا الله وإياكم من أهل الوصل بسيدنا رسول الله، وأذاب في قلوبنا أنواره حتى لا نرى ولا نسمع ولا نتكلم ولا نتأمل ولا نفكر ولا نسعى ولا نبطش إلا بهديه الشريف. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا النبي وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلم مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
4: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
5: إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن يكون معنا فضيلة الأستاذ الدكتور عطية طه الزلمة، الأستاذ بجامعة الأزهر. موضوع هذه الحلقة: دعوة الإسلام إلى حفظ اللسان وإلى التخلي عن آفة لعن الدين. ضيفنا الكريم: الإنسان مسؤول عن كل كلمة تخرج من لسانه، وذلك مصداقا لقول الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العظيم. فالآية المباركة تبين لنا أن كل كلمة سيسأل عنها الإنسان. نرجو أن تجلي لنا هذه المعاني.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. أقول: من الكبائر التي يقع فيها بعض الناس آفة سب الدين، فأصبحنا نسمع هذه الرذيلة علنا في كل مكان، في الشارع، في السوق، في المحافل، حتى في البيت، من الكبار والصغار والنساء، كأنها تمكنت منهم واستحكمت فيهم. يلعن الرجل دين الرجل أو دين أبيه أو دين أمه، فيرد الآخر عليه بالمثل، أو يلعن دين الناس جميعا، أو يلعن دين جماعة، إلى آخر هذه العبارات الضالة التي تجرد قائلها من الإنسانية والكرامة والأخلاق والإيمان والإحساس والنبل والشرف والكمال والوقار والحياء والفضيلة. بل إن الأمر أخطر من ذلك، فترى كثيرا من الأبناء يسبون الدين لآبائهم وأمهاتهم، فيرتكبون كبيرة من الكبائر ونوعا من أنواع العقوق الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة والاستغفار، وأن يطلب من والديه المسامحة والمغفرة على ما ارتكبه في حقهما. وأذكر هؤلاء بقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فقد نهى ربنا جل وعلا الأبناء عن التأفف في وجه الوالدين، فما بالك بما هو أقبح وأفظع وأغلظ، ألا وهو سب الدين. وأذكر هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. فهذا الحديث يدل على عظم خطر الكلام، وأن الإنسان على خطر من هذا اللسان، وأن الواجب عليه أن يحفظه ويصونه وأن يجتهد في ذلك لعله يسلم من شره، لأن اللسان سريع الحركة، فإما بالخير وإما بالشر. فأنت أيها الإنسان ما دمت تحفظ لسانك فأنت في سلامة من غضب الله ونكمته ووعيده، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
5: ضيفنا الكريم، وما أسباب الانحرافات التي نراها في واقعنا المعاصر؟
6: أقول بدأ بعض الناس في الضلال والانحراف على مراحل، فبدأوا بإهمال الفرائض العملية في الدين، ثم تركوا الكلام الطيب والرد الحسن في الخطاب، ثم استسهلوا كلمات الشتم والسباب، ثم انتقلوا بعد ذلك إلى الخوض في أعراض الناس، ثم انتقلوا إلى ترويج الشائعات واتهام المحصنات الغافلات المؤمنات، ثم انتقلوا إلى سب الآباء والأمهات، ثم انتقلوا إلى لعن الدين وسبه. أولم يكفهم أنهم أغرقوا أنفسهم في الآثام والسيئات، وأهملوا الفروض والواجبات، وعطلوا الطاعات والقربات، ونسبوا أنفسهم في شهادة الميلاد إلى الإسلام، ثم كالوا له السباب واللعنات، ففقدوا كل ذرة من ذرات الحياء، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار.
5: ضيفنا الكريم، الإسلام الحكيم نهى عن سب أي دين حتى ولو كان ذلك الدين باطلا، نرجو أن تجلي لنا تلك الحقيقة.
6: أقول إن الإسلام قد نهى أتباعه عن سب الدين حتى ولو كان دينا مغايرا لديننا، لأن المسلم يجب عليه أن يعف لسانه وأن يهذب كلامه. قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، أي لا تسبوا أيها المؤمنون معبودات المشركين، فيترتب على ذلك سبهم الله جل وعلا عدوانا منهم وتجاوزا إلى الشتائم التي تؤلم المؤمنين. وهذا يذكرنا بمن يتسبب في شتم أبويه حينما يسب أبوي غيره. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. فقيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. فالذي يسب الدين يجرح شعور من وجه إليه السب، ويجرح شعور المسلمين المنتمين لهذا الدين، فهذه جريمة تحمل في ثناياها عدة جرائم. أولها جريمة نحو الذات التي تسب، ثانيها جريمة نحو الآخرين، ثالثها جريمة نحو الدين، رابعها جريمة أفظع وأشنع، وهي جريمة التطاول على رب الأرض والسماء، لأن من لعن دين الله فقد سب الله، ومن سب الله فقد باء بغضب من الله في دنياه وآخرته، ألا لعنة الله على الظالمين. وكأن هذا يذكرنا بقول الله تعالى في الحديث القدسي الذي أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وجاء الحديث بألفاظ مختلفة، منها رواية الإمام مسلم قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر، فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر، فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره، فإذا شئت قبضتهما. كان أهل الجاهلية إذا أصابتهم مصيبة أخذوا يسبون الدهر ويلعنون الزمان، يقول أحدهم: قبح الله الدهر الذي شتت شملنا، أو لعن الله الزمان الذي حدث فيه كذا وكذا. فجاء الحديث ليرد على أمثال هؤلاء ومن شابههم وسلك مسلكهم، فبين أن من يسب الدهر والزمان فإنه يسب في الحقيقة الذي فعل هذه الأمور وقدرها، حتى وإن أضاف الفعل إلى الدهر، فإن الدهر لا فعل له وليس له من الأمر شيء، وإنما الفاعل هو الله رب الدهر، المعطي المانع، الخافض الرافع، المعز المزل. فمن سب الدهر فقد سب الله، ومن لعن الدين فقد سب الله. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة.
5: وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عطية طه الزلمة، الأستاذ بجامعة الأزهر، وحتى لقاء آخر تقبلوا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الدين المعاملة.
4: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
7: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد، ويقرأها على حضراتكم فوزي عبد المقصود. إخوة الإيمان، تحتفل الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية في 31 من مايو من كل عام باليوم العالمي للامتناع عن التبغ، ويحمل هذا العام شعار فضح زيف المغريات، مكافحة إدمان النيكوتين والتبغ، للتوعية بأساليب شركات التبغ في جذب الأطفال والمراهقين عبر التغليف الجذاب والأطعمة المختلفة والتسويق الرقمي المضلل، رغم ما تسببه منتجات التبغ والنيكوتين من ملايين الوفيات التي يمكن الوقاية منها سنويا. وقد أكرمنا الله تعالى بمواسم، هذه المواسم مواسم خير نتضرع فيها إليه سبحانه للخلاص من الآفات المهلكة كالتدخين. وحول استثمار الأوقات الفاضلة في النجاة من الآفات، نطالع مقالا تحت عنوان التدخين والخلاص منه في مواسم الخير، من جريدة اللواء الإسلامي للدكتور محمد إبراهيم البحيري. جاء فيه: لقد جعل الله تعالى في الزمان مواسم للطاعات يرتقي فيها العبد من دركات العادات إلى معارج الطاعات، ونحن الآن في شهر ذي الحجة، أحد هذه الأزمنة المباركة، وهو واحد من الأشهر الحرم. وهذه الأيام المباركة فرصة حقيقية لمن أراد أن يبدأ حياة جديدة، وأن ينتصر على نفسه وهواه وشهوة تملكت منه كالتدخين. فكم من إنسان أقلع عنه في موسم طاعة، لأن قلبه كان أقرب إلى الله، وعزيمته كانت أقوى، وروحه كانت مهيئة للتغير. فمن أراد الإقلاع عن هذه الآفة فليجعل هذه الأيام بداية صادقة له، وليستعن بالله تعالى على نفسه، فلم يعد التدخين عادة عابرة كما يظن بعض الناس، بل صار آفة تستنزف الصحة والمال والعمر، وتفتح أبوابا من المعاناة لا تنتهي. فكم من إنسان بدأ سيجارة على سبيل التجربة ثم انتهى أسيرا لها، لا يكاد يستطيع فراقها، ينفق عليها ماله ويؤذي بها جسده، وربما حرم أبناءه وأهل بيته من حقوق كثيرة بسبب هذا الدخان الضائع في الهواء. فإن من أعظم ما ابتلي به الناس في هذا الزمان تلك الآفة التي استحكم ضررها في الأبدان والقلوب، آفة التدخين، وهي عادة خبيثة لا يجتمع معها عقل راجح ولا طبع سليم، لما فيها من إتلاف الصحة وإهدار المال. وقد نهانا الله تعالى في قوله سبحانه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، كما أجمع الأطباء قديما وحديثا على أن التدخين من أخطر أسباب الأمراض المزمنة، إذ يضعف القلب ويؤذي الرئتين ويجلب أمراضا مهلكة ويورث ضيق التنفس ويفتح أبواب العلل التي قد يعجز الطب عن دفعها أو وصف علاج لها. وما أكثر من نرى اليوم من شباب لا يستطيع أحدهم صعود درجات يسيرة إلا وهو يلهث، أو أب أنهكه التدخين حتى صار الدواء رفيقه الدائم بعد أن كانت البداية سيجارة ظنها هينة وليس ضرره مقصورا على فاعله بل يتعداه إلى من حوله. فالزوجة تتأذى والأبناء يستنشقون السموم، وربما أصيب طفل صغير بأزمات صدرية بسبب تدخين والده داخل البيت أو السيارة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، رواه ابن ماجه. والتدخين كذلك إضاعة للمال في غير طائل وإنفاق فيما يضر ولا ينفع، وقد قال الله تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ولو أن المدخن جمع ما ينفقه على السجائر في شهر واحد لوجد أنه ربما أنفق ما يكفي دواء مريض أو كسوة محتاج أو نفقة بيت كامل. فكيف تحرم نفسك من صدقة ربما تكون سببا في نجاتك في الدنيا والآخرة؟ إخوة الإيمان، إن المؤمن الصادق لا يرضى أن يكون أسير شهوة تتحكم فيه، فاستعن يا أخي بالله تعالى، واعلم أن النفس إذا صدقت مع ربها أعانها الله على ما تعجز عنه قواها. وأكثر من الذكر والدعاء، وشغل الأوقات بالطاعات والقرآن ومجالسة الصالحين ومجانبة رفقاء السوء. إن نعمة الصحة تاج تتزين به رؤوس الأصحاء، ولا يعرف قدرها إلا من فقدها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، رواه البخاري. إن الإقلاع عن التدخين يا أخي ليس مستحيلا، بل هو جهاد للنفس ومجاهدة للهوى، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. وختاما نقول: إن هذه المواسم المباركة نفحات ربانية، من وفقه الله لاغتنامها فقد فاز، ومن أضاعها فقد خسر. فابدأ من اليوم قبل أن يأتي يوم تتمنى فيه عافية بعتها بيدك، وصحة أهدرتها، وعمرا أضعته في معصية. اللهم تب على كل مبتلى، وأعطه الصبر والقدرة على التغيير للأفضل، وارزقه قوة العزيمة والثبات. سبحانك ربنا، إنك على كل شيء قدير.
8: يا من بهديك أفلح السعداء

0: قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد، قرأها على حضراتكم فوزي عبد المقصود، نفذها على الهواء من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي. حتى نلقاكم في حلقة قادمة، لكم منا أطيب التحية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل نستمع إلى فقرة من المصحف المرتل برواية الدوري عن أبي عمرو البصري بصوت الشيخ محمود خليل الحصري من الآية 65 من سورة آل عمران. نستمع الآن إلى التقدمة بصوت الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 65 إلى الآية 128 من سورة آل عمران برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. أمال الدوري التوراة: وما أنزلت التوريت والإنجيل إلا من بعده. قوله تعالى: ها أنتم هؤلاء. قرأ الدوري بتسهيل الهمزة بعد هاء، وله على ذلك المد والقصر هكذا: ها أنتم هؤلاء جادلتم، ها أنتم هؤلاء جادلتم. قوله تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم. أمال الناس هكذا: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. وكذا أمال النهار من قوله تعالى: وجه النهير واكفروا آخره لعلهم يرجعون. قوله تعالى: بقنطار وبدينار. أمال اللفظين هكذا: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطير يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينير لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما، مع ملاحظة إسكان الهاء. قال تعالى: لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. كسر الدوري السين من الفعل لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، وأمال ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله. قوله تعالى: بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قرأ الدوري بفتح التاء وسكون العين وفتح اللام مخففة من علم يعلم هكذا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. قرأ الدوري برفع الرأي على أن الفعل مستأنف، مع ملاحظة اختلاس الراء أو إسكانها. وكذا: أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون هكذا. ولا يأمركم أن تتخذوا، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. قوله تعالى: قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. قرأ الدوري بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخال ألف بينها وبين الأولى هكذا: قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. قوله تعالى: وإليه يرجعون. قرأ الدوري بالخطاب على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. قوله تعالى: وما أوتي موسى وعيسى قلل وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم وأمال التوراة، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قوله تعالى وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، قرأ الدوري بالتاء خطابا في يفعلوا ويكفروا هكذا، وما تفعلوا من خير فلن تكفروه، والخطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه خاطبهم قبل بقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. قوله تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، قرأ الدوري بكسر الضاد وإسكان الراء مخففة، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، من دار يضير جوابا للشرط مجزوما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يؤديه إليك. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه

قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون.

وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.

يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ تُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ.

الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

عنتم ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون.

من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، والله سميع عليم.

وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون.

0: والملائكة مسومين.
1: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن

0: العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون صدق الله العظيم.
1: برواية الدوري عن أبي عمرو البصري رتل علينا القارئ شيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة آل عمران.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة القرآنية الجديدة التي نواصل فيها رحلتنا المباركة مع كتاب ربنا نتعلم كيف يقرأ، بصحبة ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءة والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف بالأزهر. فضيلة الشيخ ياسر، أهلا وسهلا بكم.
4: أهلا وسهلا ومرحبا.
3: إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا في حلقتنا الماضية في رحلتنا المباركة مع سورة الأنعام إلى الآية 83. نتعلم في حلقة اليوم القراءة الصحيحة للآيات المباركات من الآية 84 إلى الآية 87. نستمع بداية للآيات المباركات من خلال المصحف المعلم لفضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوح

وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى تلاوة الآيات المباركات من الآية 84 إلى الآية 87 من سورة الأنعام من خلال المصحف المعلم لفضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية. فضيلة الشيخ ياسر، نريد أن نتعلم مع الإخوة المستمعين القراءة الصحيحة للآيات المباركات مع التعرف على بعض أحكام التجويد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلقه أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد. فقوله تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب، تقلقل الباء في كلمة ووهبنا، وتوصل هاء الضمير في قوله تعالى: له إسحاق، بواو تمد وصلا من قبيل مد الصلة الكبرى بمقدار 4 أو 5 حركات كالمد المنفصل. ويجوز الوقف على كلمة ويعقوب من قبيل الوقف الحسن مع وجوب قلقلة الباء وقفا، هكذا: ووهبنا له إسحاق ويعقوب. قوله تعالى: كلا هدينا، إظهار حلقي للتنوين عند الهاء في قوله تعالى: كلا هدينا، ويجوز الوقف على كلمة هدينا من قبيل الوقف الحسن. قوله تعالى: ونوحا هدينا من قبل، إظهار للتنوين عند الهاء في قوله تعالى: ونوحا هدينا، وتخفى النون الساكنة عند القاف مع الغنة مفخمة في قوله تعالى: من قبل، مع قلقلة الباء في كلمة قبل، ويجوز الوقف على هذه الكلمة من قبيل الوقف الكافي، هكذا: ونوحا هدينا من قبل. قوله تعالى: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، إخفاء حقيقي للنون الساكنة عند الذال في قوله تعالى: ومن ذريته، وتوصل هاء الضمير بياء لفظية تمد وصلا بمقدار 2 حركات من قبيل مد الصلة الصغرى في قوله تعالى: ومن ذريته داود، ويجوز الوقف على كلمة وهارون من قبيل الوقف الحسن، هكذا: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. قوله تعالى: وكذلك نجزي المحسنين، تقلقل الجيم وصلا ووقفا في كلمة نجزي، وتنتهي الآية اتفاقا عند كلمة المحسنين، والوقف عليها من قبيل الوقف الكافي. قوله تعالى: وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، يجوز الوقف على كلمة وإلياس من قبيل الوقف الحسن. قوله تعالى: كل من الصالحين، يدغم التنوين في الميم مع الغنة في قوله تعالى: كل من، وتنتهي الآية اتفاقا عند كلمة الصالحين، والوقف عليها من قبيل الوقف الكافي. قوله تعالى: وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، يجوز الوقف على كلمة ولوطا من قبيل الوقف الحسن. قوله تعالى: وكلا فضلنا على العالمين، إخفاء حقيقي للتنوين عند الفاء مع الغنة مرققة في قوله تعالى: وكلا فضلنا، وتظهر اللام في كلمة فضلنا وتسمى بلام الفعل، وتنتهي الآية إجماعا عند كلمة العالمين، والوقف عليها من قبيل الوقف الكافي. قوله تعالى: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، تظهر النون الساكنة عند الهمزة في قوله تعالى: ومن آبائهم، وتمد الألف بعد الهمزة في كلمة آبائهم من قبيل مد البدل بمقدار حركتين. أما الألف التي قبل الهمزة في هذه الكلمة فتمد من قبيل المد المتصل بمقدار 4 أو 5 حركات، وتظهر الميم الساكنة عند الواو في قوله تعالى: آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، ويجوز الوقف على كلمة وإخوانهم من قبيل الوقف الجائز هكذا: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم. قوله تعالى: واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، تقلقل الجيم في كلمة واجتبيناهم، وتظهر الميم الساكنة عند الواو في قوله تعالى: واجتبيناهم وهديناهم، وكذا عند الهمزة في قوله تعالى: وهديناهم إلى، ويدغم التنوين في الميم مع الغنة في قوله تعالى: صراط مستقيم، وتنتهي الآية بالاتفاق عند كلمة مستقيم، والوقف عليها من قبيل الوقف الكافي هكذا: واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم.
1: شكرا جزيلا فضيلة الشيخ ياسر. إخوتنا إخوة الإيمان، شرح لنا الشيخ ياسر في الحلقة الماضية الوقف الانتظاري. نود في حلقة اليوم فضيلة الشيخ ياسر أن تشرح لنا الوقف الاختياري.
2: الوقف الاختياري هو الوقف الذي يعمد القارئ إليه بمحض اختياره وإرادته لملاحظته معنى الآيات وارتباط الجمل وموقع الكلمات دون أن يعرض له ما يقتضي الوقف من عذر أو ضرورة أو تعلم حكم أو إجابة عن سؤال. وهذا القسم هو المراد بالوقف، بمعنى أنه إذا ذكر لفظ وقف أو إذا قيل يوقف على كذا أو الوقف على كذا تام أو كاف أو نحو ذلك، لا يراد به إلا الوقف الاختياري.
1: وهل الوقف الاختياري فضيلة الشيخ ياسر أنواع؟
2: نعم، للوقف الاختياري 5 أنواع.
1: فضيلة الشيخ ياسر، نظرا لانتهاء وقت الحلقة نستكمل هذا الموضوع في الحلقة القادمة إن شاء الله. إخوتنا إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر إلى شيخنا وضيفنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف بالأزهر. شكرا لكم إخوة الإيمان، وإلى الملتقى في الحلقات القادمة. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، فاز في مسابقة الحلقة الأخيرة من مسابقة أذان الحج، فاز بجائزة قدرها 2500 جنيه، أماني غالب عبد العاطي غالب من محافظة الوادي الجديد. كل عام وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
5: اللهم إنا أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا اللهم نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى مع طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها الدكتور حسن مدني.
6: السلام عليكم ورحمة الله.
7: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقال: نعم. قالوا: لكن والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة. متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. متفق عليه. وعن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. متفق عليه. وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
8: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم الشيخ محمد الطوخي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نستمع الآن لقرآن المغرب. القارئ الشيخ الشحات محمد أنور يتلو من الآية 22 بعد 100 من سورة النساء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ومن أصدق من الله قيلاً.

0: معلم.
1: اللهم صل على حضرة النبي. الله الله الله الله.
2: وعد الله حقا. ومن أصدق من الله قيلا.

0: اللهم صل على النبي.
1: الله اكبر.

وأحضرت الأمانة.

والصلح خير.

وأقضي

الله،

0: النبي.
1: الله عليك.
2: الله الله الله.

0: الله يفتح عليك. شرف الله يا مولانا.
1: صل على النبي.
0: الله
1: يزيدك من نعيم الله.

الله الله الله بما يفتح عليك.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى تلاوة من سورة النساء، تلاها علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 8:09، موعد أذان المغرب في القاهرة. يرفع نداء الشيخ محمد رفعت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، فقد أذن الشيخ محمد رفعت لصلاة المغرب حسب توقيت القاهرة. يؤذن لصلاة العشاء إن شاء الله تعالى في 9:23. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 8:05، فترة إذاعية جديدة تستمر حتى 11 بمشيئة الله تعالى. نسعد بحضراتكم على الهواء خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي، وأسعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين فوزي عبد المقصود. دائما ندعو الله تعالى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم عبر موجات إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات في رحاب كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تجعل عملنا كله لك خالصا، وألا تجعل لأحد سواك فيه شيئا. اللهم خلص أعمالنا من الرياء، وقلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، واعف عنا، إنك أنت العفو الكريم، واغفر لنا يا ربنا وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين وفي الدنيا وفي الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى في رحاب تلاوة من سورة الفتح، يتلوها على مدى نصف الساعة القارئ شيخ محمود علي البنا.

0: من آيات سورة الفتح. تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البناء.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: لمحة تاريخية في رحلة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أعلام القراء في جمهورية مصر العربية ومن جيلها الذهبي القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، صاحب الصوت المعبر الذي يأخذ بالألباب، والأداء الملهم الذي تسمو به الأرواح وتطمئن به القلوب وتنشرح به الصدور. سجل المصحف المرتل الذي نستمع إليه في إذاعة القرآن الكريم عام 1965 على 82 شريطاً تم اعتمادها والإشادة بها من لجنة الاستماع الموحد برئاسة الدكتور محمد عبد الله ماضي وعضوية الشيخ سنوسي أحمد يوسف والشيخ إبراهيم علي شحاتة والشيخ عامر السيد عثمان والشيخ محمود برانق والشيخ محمد سليمان صالح والمهندس فاروق عامر. ولأن الشيخ محمد صديق المنشاوي كان دائما ينشد الكمال، فبرغم اعتماد اللجنة لهذه الختمة والإشادة بها، فإنه رأى بعد أن استمع إليها بنفسه أن يعيد تسجيل 32 شريطاً منها. وفيما يلي نص طلبه إلى اللجنة: السيد المراقب العام للبرامج الثقافية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قمت بالاستماع إلى الختمة المسجلة بصوتي برواية حفص عن عاصم، ورأيت أنه استكمالا لوجود هذه الختمة بالصورة التي أشعر معها بالكمال المنشود، للغرض الذي سجلت من أجله أن أقوم بإعادة تسجيل الشرائط الموضحة بعد هذا، وستكون الإعادة دون أجل، كما أتعهد باستحضار لجنة المراجعة على حساب الخاص، فبرجاء التفضل بالموافقة على حجز استوديو لإتمام هذه الإعادات. محمد صديق المنشاوي، 2 مارس عام 1966. وبالفعل مستمعين الكرام، تمت إعادة التسجيلات في المواضع التالية: من فاتحة الكتاب حتى الآية 74 من سورة آل عمران، من الآية 43 حتى الآية 73 بعد 100 من سورة النساء، من الآية 20 من سورة المائدة إلى الآية 82 من سورة الأنعام، من الآية 26 من سورة الأعراف إلى الآية 42 من سورة التوبة، من الآية 32 من سورة الكهف إلى الآية 110 بعد 100 نهاية السورة، من الآية 1 من سورة مريم إلى الآية 16 من سورة طه، من الآية 71 من سورة صاد إلى الآية 64 من سورة الزمر، من الآية 66 من سورة غافر إلى الآية 54 من سورة فصلت، من الآية 33 من سورة محمد إلى الآية 27 من سورة الحديد، وأخيراً من الآية 6 من سورة الممتحنة إلى الآية 47 من سورة القلم. وفي 19 من أغسطس من عام 1967 استمعت اللجنة لهذه التسجيلات المعادة واعتمدتها وأشادت بها كما أشادت بالتسجيلات السابقة. ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم تدع هذه الأشرطة التي تم الوصول إليها من خلال سجل قديم. ورغبة من إذاعة القرآن الكريم في مد مستمعيها بكل ما هو نادر وجديد، سنذيع لحضراتكم بمشيئة الله تبارك وتعالى بداية من يوم الاثنين القادم، 1 يونيو عام 2026، الختمة المرتلة للشيخ محمد صديق المنشاوي، متضمنة هذه التسجيلات التي رضيها ضميره وأشادت بها لجنة الاستماع. رحم الله الشيخ محمد صديق المنشاوي صاحب الضمير الحي، وطيب ثراه لما قدمه للقرآن الكريم وأهله ولإذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اهدنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين الصادقين، اجعلنا يا ربنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. وصلي يا ربي وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. إخوتنا إخوة الإيمان، بعد قليل نستمع إلى فقرة من المصحف المرتل برواية ورش عن نافع المدني بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، بدءا من الآية 44 بعد 100 من سورة البقرة. نستمع إلى التقدمة بصوت الشيخ محمود برانق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى تلاوة من سورة البقرة من الآية رقم 44 بعد 100 إلى الآية رقم 86 بعد 100، وسوف نتعرض على بعض الأحكام بين رواية ورش وحفص. يقول الله تعالى: لئلا يكون. قرأ ورش كلمة لئلا بإبدال الهمزة ياء مفتوحة فتصير ليلا تخفيفا. وأصلحوا، قرأ ورش كلمة وأصلحوا بتغليظ اللام لوجودها مع الصاد المفخمة. ولو يرى الذين ظلموا، قرأ ورش كلمة يرى بتاء الخطاب فتصير ولو ترى الذين، والمخاطب هو السامع أو الرسول صلى الله عليه وسلم، والذين مفعول به. خطوات الشيطان، قرأ ورش كلمة خطوات بسكون الطاء فتصير خطوات، وهو لغة تميم وأسد وعامة قيس. فمن اضطر، قرأ ورش كلمتي فمن اضطر بضم النون تبعا لضم ثالث الفعل بعده فتصير فمن

0: استدراك ورفع البر على الابتداء. فدية طعام مسكين. قرأ ورش: فدية طعام مسكين بغير تنوين فدية وخفض طعام ومسكين بالجمع مع فتح النون، فتصير فدية طعام مساكين بالخفض على الإضافة في طعام ومساكين بالجمع لأنه لا ينصرف. الداعي إذا دعان. قرأ ورش: الداعي إذا دعان بإثبات الياء فيهما وصلا، فتصير أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا. وإثبات الياء وحذفها في هذا الباب لغة الحجازيين وهذيل. وليؤمنوا بي. قرأ ورش كلمة وليؤمنوا بإبدال الهمزة واوا تخفيفا، فتصير وليؤمنوا. أما كلمة بي فيفتح ياؤها فتصير بي، والفتح والإسكان لغتان في لسان العرب. هذا وبالله التوفيق.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون.

قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم

إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم،

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون.

ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.

ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.

فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما.

أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد

ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر

والقصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن

رحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم

كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين.

خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.

من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا

0: أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
1: برواية ورش عن نافع المدني رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ما تيسر من سورة البقرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نرحب بحضراتكم وبضيف البرنامج الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف.
4: أهلا ومرحبا بك.
1: نتابع مع حضراتكم أحكام الوقوف والابتداءات في الآية 71 من سورة هود، وهي قول الله تعالى: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. توقفنا في الحلقة السابقة عند الوقف الثاني في هذه الآية، كان على جملة فبشرناها بإسحاق. تعرفنا على القراءتين الواردتين في كلمة يعقوب، في قراءة بالنصب يعقوب، وفي قراءة أخرى بالرفع يعقوب. بعد أن تعرفنا على توجيه القراءتين، ما أثر كل قراءة منهما على حكم الوقف على كلمة بإسحاق؟
4: الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم وعلمه، وأصلي وأسلم على رسول الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بينا في الحلقة السابقة أن في قوله تعالى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وقفين. الوقف الأول على قوله تعالى وامرأته قائمة فضحكت، وبينا علة هذا الوقف ومن قال به. ثم الوقف الثاني على قول الله تعالى فبشرناها بإسحاق، وهذا الوقف قد اختلف فيه باختلاف القراءات الواردة في قوله تعالى يعقوب، فهناك من قرأ بالرفع في كلمة يعقوب، وهناك من قرأ بالنصب، وبينا علة كل قراءة أو توجيه كل قراءة. وها نحن في هذه الحلقة نبين أثر القراءات في الوقف، فنقول: ذهب ابن الأنباري والنحاس إلى أن أثر القراءة في الوقف تتجلى ثمرته في أن من قرأ يعقوب بالرفع فله أن يقف على قوله تعالى فبشرناها بإسحاق، ثم يستأنف بعد ذلك ومن وراء إسحاق يعقوب. أما من قرأ بالنصب فله عندهما وجهان: الأول إن جعل يعقوب عطفا على إسحاق فلا وقف له على قوله تعالى فبشرناها بإسحاق، لكي لا ينفصل بذلك المعطوف عن المعطوف عليه. وقد سبق بيان أن هذا التقدير مرجوح لا يصح، لأن المبشر به واحد لا اثنان. الآخر أي الوجه الآخر إن جعل يعقوب منصوبا بفعل مضمر بمعنى وهبنا أو بشرناها، فله أن يقف على قوله تعالى فبشرناها بإسحاق ثم يبدأ ومن وراء إسحاق يعقوب. لماذا؟ لانقطاع الأول من الثاني كما هو الحال في قراءة الرفع. هذا رأي ابن الأنباري والنحاس، ووافقهما ابن غلبون والداني على جواز الوقف على قوله تعالى فبشرناها بإسحاق، وذلك في قراءة الرفع ومن وراء إسحاق يعقوب، ووافقهما على امتناع الوقف في قراءة النصر ومن وراء إسحاق يعقوبا، لمن قدر يعقوبا عطفا على ما سبق من قوله تعالى فبشرناها بإسحاق. أما التقدير الآخر فمحمول على إضمار فعل، فهما يمنعان الوقف فيه على قوله تعالى فبشرناها بإسحاق، وعلة المنع عندهما أي عند ابن غلبون والداني أن يعقوب متعلق بفعل فبشرناها تعلق الدلالة على الفعل المضمر ووهبنا أو بشرناها. ووافقهما الإمام السجواندي والهمذاني في هذا الحكم، لكنهما لم يبينا وجه امتناع الوقف في قراءة النص، وهي قول الله تعالى ومن وراء إسحاق يعقوبا.
5: إذن دكتور عبد الكريم، ما رأيكم بعد هذا الخلاف؟ هل يعقوب داخل في البشرى أم غير داخل فيها؟ وما هو الرأي الأرجح في حكم الوقف أو الوصل على هذه الكلمة؟
4: الرأي الراجح عندي والله أعلم أن يعقوب إذا اعتبرناه داخلا في البشارة يمتنع الوقف على قوله تعالى فبشرناها بإسحاق، وأما إذا كان يعقوب خارجا من البشارة فيحسن الوقف ويكون كافيا لانقطاع اللفظ واتصال المعنى، إذ الحديث عن نبي الله إبراهيم عليه السلام وزوجه لا زال قائما وعليه. فالقارئ مخير بين أن يقف ولا يدخل يعقوب في البشارة، لأن البشارة بإسحاق تدل على هبة يعقوب، وبين أن يصل ويدخل يعقوب في البشارة.
5: نعم، نأتي إلى الوقوف على رأس هذه الآية، هل نقف أم نصل بين الآيتين؟
4: إن الوقف على رأس هذه الآية يعقوب من قوله تعالى ومن وراء إسحاق يعقوب وقف كاف، لأن جملة قالت يا ويلتا مستأنفة سيقت لبيان ما قالته زوج إبراهيم عليه السلام، أو أن جملة قالت يا ويلتا وقعت من الكلام السابق موقع الاستئناف البياني، إذ الكلام السابق من شأنه أن يثير في المخاطب سؤالا وماذا كان رد فعلها إذاء هذه البشارة العظيمة والعجيبة، فتأتي جملة قالت يا ويلتا جوابا لهذا السؤال المقدر في الذهن وعليه، فلا زال المعنى متصلا. ومما يدل على أن الوقف على رأس هذه الآية كاف ما بيناه، خلافا لما ارتآه الإمام النحاس من أن الوقف على رأس الآية ومن وراء إسحاق يعقوب تام، لأن الكلام لا زال متصلا فكيف يكون تاما؟
3: نعم، إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة. نشكر باسمكم للأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف. شكرا لحضراتكم، وحتى نلقاكم في الحلقة القادمة لكم منا أطيب التحية. نشكركم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة النور يتلو علينا القارئ شيخ محمد صديق المنشاوي.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة قرآنية كريمة لما تيسر من سورة النور، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

أخي المسلم، صلاة العشاء هي صلاة السكون بعد ضجيج النهار، وصلاة الإخلاص التي لا يحافظ عليها إلا من عمر الإيمان قلبه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، فهي ميزان الصدق وعنوان المحبة لله تعالى.

0: ومن فضل صلاة العشاء أخي المسلم أن من صلاها في جماعة فكأنما قام نصف الليل، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله.
1: واشرح اللهم صدري ونور، واشرح اللهم صدري ونور لي طريقي، واشرح اللهم صدري

ويا أخي المسلم، ما أعظم فضل المشي إلى المساجد، فإن العبد إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الظلمات، بشرهم الذين يمشون إلى المساجد في الظلمات بالنور التام يوم القيامة، فقال عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة.

أخي يا من أثقلته هموم الدنيا، امضي إلى بيت الله تجد السكينة قبل الصلاة، والطمأنينة بعد الصلاة، ونورا في القلب لا يعرفه إلا أهل المساجد. ويا من يناديه المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، اعلم أن الفلاح الحقيقي يبدأ بخطوة إلى المسجد وخشعة في وقفة بين يدي الله تعالى. نسأل الله أن يجعلنا وإياك من عمار بيوته ومن المحافظين على صلاة الجماعة، وأن يرزق قلوبنا لذة الوقوف بين يديه. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، استمعنا للمبتهل الشيخ سيد النقشبندي. ساعتنا الآن 9:23، موعد أذان العشاء. يرفع نداء الشيخ مصطفى إسماعيل.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، فقد أذن شيخ مصطفى إسماعيل لصلاة العشاء حسب توقيت القاهرة، يؤذن لصلاة الفجر غدا إن شاء الله في 14:10، وتشرق شمس القاهرة بإذن الله قبل 6:06. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة ياسين، يتلو علينا القارئ شيخ حمد الزامل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة ياسين تلا علينا القارئ شيخ حمدي الزامل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المسلمون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا هو لقاؤكم اليومي المتجدد المصحف المعلم، هذا اللقاء الذي نلتف فيه حول القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى وكيف تكون قواعد نطقه الصحيح.
3: ونبدأ تلاوة هذه الحلقة بدءا من الآية 41 من سورة العنكبوت.
2: وسورة العنكبوت سورة مكية، آياتها 69 وترتيبها في المصحف الشريف 29.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت
1: لو كانوا يعلمون
0: لو كانوا يعلمون

0: وهو العزيز الحكيم.
1: وهو العزيز الحكيم.
0: وتلك الأمثال نضربها للناس.
1: وتلك

0: يعلمون.
1: خلق الله السماوات والأرض بالحق.
0: خلق الله السماوات والأرض بالحق.

0: ولذكر الله أكبر
1: ولذكر الله أكبر.

0: يعلمون.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الحلقة قرأنا معا حتى الآية 45 من سورة العنكبوت. أيها الإخوة المؤمنون، وفي هذه الحلقة نأخذ مع حضراتكم الحالة الثالثة من حالات جواز تفخيم حرف الراء أو ترقيق هذا الحرف.
3: هذه الحالة هي إذا سكنت أي الراء بعد كسر للوقف، وفصل بينها وبين الكسر بحرف من حروف الاستعلاء،
2: وذلك مثل كلمة مصر.
3: كلمة مصر أيها الإخوة، إذا وقفنا عليها عند قراءتنا لها نجد أن الراء فيها جاءت ساكنة، وإذا لاحظنا الميم في كلمة مصر نجدها مكسورة، وقد فصل بين الميم في كلمة مصر وبين الراء الساكنة بحرف من حروف الاستعلاء وهو حرف الصاد. ففي هذه الحالة يجوز تفخيم حرف الراء ويجوز ترقيقه هكذا.
2: فتنطق هذه الكلمة في حالة التفخيم مصر، أما في حالة الترقيق فتنطق مصر.
3: نأخذ مثالا آخر أيها الإخوة، وهو كلمة
2: عين القطر.
3: نجد أن الراء في كلمة القطر جاءت ساكنة، ونجد أن القاف في هذه الكلمة جاءت مكسورة، وفصل بين هذه القاف المكسورة وبين الراء الساكنة في هذه الكلمة بحرف من حروف الاستعلاء وهو حرف الطاء. فإذا كانت الحالة هكذا يجوز تفخيم الراء ويجوز ترقيقها هكذا.
2: في حالة التفخيم نقول عين القطر،
3: وفي حالة الترقيق نقول عين القطر.
2: أي الإخوة المؤمنون، ونجمل مع حضراتكم الحالات التي يجوز فيها تفخيم حرف الراء وكذلك يجوز فيها ترقيق حرف الراء،
3: وهم ثلاث حالات.
2: الحالة الأولى إذا كانت الراء ساكنة وقبلها كسرة وبعدها حرف استعلاء مكسور مثل كلمة فرق، وهي الكلمة الوحيدة التي جاءت في القرآن الكريم.
3: الحالة الثانية هي إذا كانت ساكنة أي الراء بعد ضم وقبل ياء محذوفة تخفيفا مثل كلمة ونظر.
2: أي الإخوة المؤمنون، الحالة الأخيرة والثالثة إذا سكنت الراء بعد كسر للوقف وفصل بينها وبين الكسر حرف استعلاء مثل كلمة مصر، فيجوز كذلك التفخيم والترقيق.
3: إخوة الإيمان، غدا إن شاء الله نلتقي مع حلقة جديدة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: المصحف المعلم،
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما أهم أهدافي ومقاصدي سورة دخان؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أهم مقاصدي وأهدافي سورة دخان. تحدثت سورة دخان عن نزول القرآن الكريم في ليلة مباركة وهي ليلة القدر، وبينت شرف تلك الليلة العظيمة التي تفصل فيها أمور الخلق وتقدر، وقد اختارها الله تعالى لإنزال آيات التنزيل هدى لعباده ورحمة بهم، كما ذكرت سورة دخان آيات التوحيد والآيات التي تكشف عن أحوال الكفار، كما تعرضت لحديث موسى وبني إسرائيل وفرعون، وكشفت عما حل بقوم فرعون وبينت عاقبة أمرهم، وردت على منكر البعث من مشركي قريش، كما أشارت إلى أن هؤلاء المكذبين ليسوا بأكرم على الله تعالى من الأمم الطاغية التي تعرضت لانتقام الله وإهلاكه جريا على سنته سبحانه وتعالى مع الطغاة المجرمين، كما أكدت أن يوم القيامة هو موعد الحساب والفصل بين جميع الخلائق. وختمت السورة الكريمة بتسجيل ذل الكفار بالعقوبة وبيان ما يحيق بهم، كما ذكرت عز المؤمنين في الجنة بتفصيل ما ينالونه من نعمة وكرم، ومنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم وشرفه بتسيير القرآن على لسانه في قوله تعالى: فإنما يسرناه بلسانك، كما بدأت بالحديث عن القرآن الكريم. إذن ختام سورة دخان يناسب معناها ويناسب مفتتحها. هذا والله أعلم.
2: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الأعراف، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وهو خير الحاكمين. فاصبر.

0: من سورة الأعراف تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. إشارات ضبط الوقت أعلنت تمام العاشرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة، الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم. وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
3: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمعة تقول في رسالتها: أنا مطلقة من فترة ولازلت في العدة، وأهلي كل فترة يأتون لي بمن يرغب في الزواج مني ويضغطون علي، فهل إذا وافقتهم على الخطبة من أي شخص يتقدم حتى أتخلص من ضغطهم هذا، يكون هذا حلالا أم حراما، علما بأنني كما ذكرت في فترة العدة؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن من مقدمات الزواج الخطبة، وهي التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة بنفسه أو بمن ينيبه في هذا الأمر كوالده أو والدته أو غيرهما. وفائدة الخطبة أن يتعرف كل طرف على الآخر، فهي السبيل إلى دراسة أخلاقه وطبائعه وميوله إلى غير ذلك. والخطبة إما أن تكون بإبداء الرغبة في الزواج صراحة، كأن يقول الخاطب أريد الزواج من فلانة، وإما أن تكون مفهومة ضمنا أو بالتعريض والقرائن، بمخاطبة المرأة مباشرة، كأن يقول لها إنك جديرة بالزواج، أو أبحث عن امرأة لائقة مثلك ونحوها. والخطبة مشروعة أذن فيها الشرع الشريف، لكن بشرطين: الأول ألا تكون المرأة المتقدم لخطبتها مخطوبة فعلا لخاطب آخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن. الشرط الثاني أن تكون المرأة المتقدم لخطبتها ممن يحل للرجل أن يتزوجها، فإن كانت ممن يحرم الزواج بها فلا يحل التقدم لخطبتها حينئذ، وذلك كأن تكون المرأة من المحارم المحرمة تحريما مؤبدا كالأخت والعمة والخالة، أو تحريما مؤقتا كأخت الزوجة وزوجة الغير، سواء كانت الزوجية قائمة حقيقة كالزوجة غير المطلقة، أو حكما كالمطلقة المعتدة من طلاق رجعي فهي في حكم الزوجة. فإن كانت المرأة معتدة من وفاة زوجها أو معتدة من طلاق بائن بينونة كبرى وهي المطلقة ثلاثا، أو معتدة من طلاق بائن بينونة صغرى كالطلاق على الإبراء أو خلعا وهي الطلقة الأولى أو الثانية، فإنه يحرم التقدم الصريح بطلب الزواج منها، ومن باب أولى يحرم إتمام الخطبة حينئذ. وعلى ذلك نقول للسائلة الكريمة: إن إتمام الخطبة من شخص غير المطلق في فترة عدتك من الطلاق لا يجوز شرعا أيا كان الأمر، ولا تقدمي على الزواج إلا إذا وجد القبول بين الطرفين، لأنها حياة دائمة غالبا، وليست محلا للتجارب ولا للتخلص من ضغط الأهل. وننصح الأهل أن يقتصروا على المشورة والنصح بالحسنى، ويتخلوا عن الإجبار والإكراه والضغط على ابنتهم، لأنها هي التي ستتزوج وهي التي ستتحمل المسؤولية، فينبغي أن يكون القبول نابعا من داخلها دون ضغط أو إكراه، حتى تسير الحياة الزوجية بينهما بسلام واطمئنان، لا بكره وبغض وشقاق. هدانا الله وإياكم إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: أما الرسالة الثانية فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: ما هو فضل صلاة الضحى؟ وهل يجوز لي أن أصليها جماعة بزوجتي وأولادي لو كنت في البيت، أو بمن يعملون معي في العمل لو كنت في مكان عملي؟ يجيب على هذه الرسالة الشيخ عويض عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
5: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. إن التقرب بأداء الفرائض هي أحب ما يقوم به العبد لله تعالى، كالصلوات المفروضة وصوم رمضان وفريضة الحج ونحو ذلك. ولم يقف مطلوب الشرع الحنيف من المؤمن عند الفرائض فقط، بل طلب أيضا أن يتقرب العبد إلى الله عز وجل بالنوافل، كسنن الصلاة وصوم النافلة ونافلة الحج والعمرة وصدقات التطوع ونحو ذلك. في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وهو جزء من حديث رواه البخاري في صحيحه. وفي الحديث يستبين لنا كيف أن النوافل سبب لنيل محبة الله تعالى. من هذه النوافل التي نغفل عنها ولا يقوم بها إلا القليل نافلة الضحى، وقد رغبت السنة النبوية فيها. روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يا ابن آدم صل لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة. وهذا الحديث بمفرده يبين بركة هذه الصلاة، وكيف أن الله تعالى يكفي العبد كل ما أهمه عندما يتنفل 4 ركعات في وقت الضحى. وهذه الصلاة أيضا بمثابة شكر لله تعالى على سلامة جسد العبد وأعضاء بدنه من التعب والمرض. في الحديث الذي رواه مسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعات يركعهما من الضحى. هذا الحديث أفاد بأن العبد لا ينبغي له أن يغفل عن أداء شكر سلامة جميع أعضاء بدنه ومفاصله. والسلامة هي عظام الأصابع والأكف والأرجل، وتستعمل في سائر الأعضاء، فالعبد يتصدق عن سلامة هذه الأعضاء بقول سبحان الله فهي صدقة، وقول الحمد لله وهي صدقة، ولا إله إلا الله وهي صدقة، والله أكبر صدقة، وإذا أمر بمعروف ونهى عن منكر فهي له صدقة، وهكذا سائر الأذكار وباقي العبادات هي صدقات عن نفس الذاكر، ويجزئ عن كل ما سبق من أذكار وأعمال 2 ركعات يركعهما من الضحى. ووقت هذه الصلاة من بعد شروق الشمس بثلث ساعة تقريبا، وهي ممتدة إلى وقت صلاة الظهر، وأقل هذه الصلاة 2، وأكثرها 8 ركعات، وقيل 12 ركعة، وصلاتها جماعة جائزة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين تطوعا، وصلى معه سيدنا أنس بن مالك عن يمينه، وصلت معهما أم سليم وأم حرام، فدل ذلك على جواز الجماعة في صلاة النافلة، والله الموفق والله أعلم.
3: في نهاية هذه الحلقة مستمعينا الكرام، نتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما نشكر لضيفنا الشيخ عويد عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد، لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان،
7: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: عظيم.
1: لمحة تاريخية في رحلة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أعلام القراء في جمهورية مصر العربية ومن جيلها الذهبي القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، صاحب الصوت المعبر الذي يأخذ بالألباب، والأداء الملهم الذي تسمو به الأرواح وتطمئن به القلوب وتنشرح به الصدور. سجل المصحف المرتل الذي نستمع إليه في إذاعة القرآن الكريم عام 1965 على 82 شريطاً تم اعتمادها والإشادة بها من لجنة الاستماع الموحد برئاسة الدكتور محمد عبد الله ماضي وعضوية الشيخ سنوسي أحمد يوسف والشيخ إبراهيم علي شحاتة والشيخ عامر السيد عثمان والشيخ محمود برانق والشيخ محمد سليمان صالح والمهندس فاروق عامر. ولأن الشيخ محمد صديق المنشاوي كان دائما ينشد الكمال، فبرغم اعتماد اللجنة لهذه الختمة والإشادة بها، فإنه رأى بعد أن استمع إليها بنفسه أن يعيد تسجيل 32 شريطاً منها. وفيما يلي نص طلبه إلى اللجنة: السيد المراقب العام للبرامج الثقافية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قمت بالاستماع إلى الختمة المسجلة بصوتي برواية حفص عن عاصم، ورأيت أنه استكمالاً لوجود هذه الختمة بالصورة التي أشعر معها بالكمال المنشود للغرض الذي سجلت من أجله، أن أقوم بإعادة تسجيل الشرائط الموضحة بعد هذا، وستكون الإعادة دون أجر، كما أتعهد باستحضار لجنة المراجعة على حساب الخاص، فبرجاء التفضل بالموافقة على حجز استوديو لإتمام هذه الإعادات. محمد صديق المنشاوي، 2 مارس عام 1966. وبالفعل مستمعين الكرام، تمت إعادة التسجيلات في المواضع التالية: من فاتحة الكتاب حتى الآية 74 من سورة آل عمران، من الآية 43 حتى الآية 73 بعد 100 من سورة النساء، من الآية 20 من سورة المائدة إلى الآية 82 من سورة الأنعام، من الآية 26 من سورة الأعراف إلى الآية 42 من سورة التوبة، من الآية 32 من سورة الكهف إلى الآية 110 بعد 100 نهاية السورة، من الآية 1 من سورة مريم إلى الآية 16 من سورة طه، من الآية 71 من سورة صاد إلى الآية 64 من سورة الزمر، من الآية 66 من سورة غافر إلى الآية 54 من سورة فصلت، من الآية 33 من سورة محمد إلى الآية 27 من سورة الحديد، وأخيراً من الآية 6 من سورة الممتحنة إلى الآية 47 من سورة القلم. وفي 19 من أغسطس من عام 1967 استمعت اللجنة لهذه التسجيلات المعادة واعتمدتها وأشادت بها كما أشادت بالتسجيلات السابقة. ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم تدع هذه الأشرطة التي تم الوصول إليها من خلال سجل قديم. ورغبة من إذاعة القرآن الكريم في مد مستمعيها بكل ما هو نادر وجديد، سنذيع لحضراتكم بمشيئة الله تبارك وتعالى بداية من يوم الاثنين القادم، 1 يونيو عام 2026، الختمة المرتلة للشيخ محمد صديق المنشاوي، متضمنة هذه التسجيلات التي رضيها ضميره وأشادت بها لجنة الاستماع. رحم الله الشيخ محمد صديق المنشاوي صاحب الضمير الحي وطيب ثراه، لما قدمه للقرآن الكريم وأهله ولإذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: المصحف المرتل لطلاب الأزهر الشريف. الإعداد مروى النجار وخالد قنديل. التقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زالت رحلتنا مستمرة مع الختمة المرتلة لطلاب الأزهر الشريف، واليوم موعدنا مع سورة النحل بصوت الطالب محمد عبد القادر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله.

بحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة.

ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه

صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى سورة النحل بصوت الطالب محمد عبد القادر من طلاب الأزهر الشريف، حتى ضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله عز وجل. هذه تحيات الزميل محمد مصطفى من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كنتم مع المصحف المرتل لطلاب الأزهر الشريف، الإعداد مروى النجار وخالد قنديل، التقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم الشيخ محمد عمران هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورة المائدة يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

big

لم تفعل فما بلغت رسالته. والله يعصمك من الناس،

0: تشكرون.
1: صدق الله العظيم.
2: من آيات الله البينات من سورة المائدة، تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه إشارات ضبط الوقت وقد أعلنت 11. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم، وهذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر حتى 2 من صباح الغد بمشيئة الله تعالى. معكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل محمود الطناني، ومن أسرة المذيعين بهاء عبادة. وكنتم في فترة إذاعية سابقة بصحبة الزميل فوزي عبد المقصود.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: خطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء الإيماني المتجدد. يا من إليه جميع الخلق يبتهل، وكل حي على رحماه يتكل، يا من نأى فرأى ما في القلوب وما تحت الثرى، وحجاب الليل منسدل، أنت المنادى به في كل حادثة، وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل، أنت الغياث لمن سدت مذاهبه، أنت الدليل لمن ضلت به السبل.

أيها الإخوة المؤمنون، أحسنوا الظن بالله وتفاءلوا بالخير وأقبلوا على يومكم بالأمل. إن تذكر الماضي والتفاعل معه واستحضاره والحزن لمآسيه قتل للإرادة وتبديد للحياة الحاضرة. إن ملف الماضي عند العقلاء يطوى ولا يرى، يغلق عليه أبدا في زنزانة النسيان، يقيد فلا يخرج أبدا، لأنه ماضي وانتهى. لا الحزن يعيده، ولا الهم يصلحه، ولا الغم يصححه. القراءة في دفتر الماضي ضياع للحاضر، وتمزيق للجهد، ونسف للساعة الراهنة. إن أهل العقل والسداد لا ينظرون إلى الوراء ولا يلتفتون إلى الخلف، لأن الماء ينحدر إلى الأمام، وإن القافلة تسير إلى الأمام. فيا أخي، لا تخالف سنة الحياة، وأقبل على يومك وحاضرك بابتسامة وتفاؤل، وتذكر دائما تفاءلوا بالخير تجدوه. إن المؤمن لديه أمل كبير في عفو ربه، غير قانط من رحمة الله، ولما لا وهو يؤمن بأن هناك إلها رحيما قديرا يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء، ويمنح الجزيل، ويغفر الذنوب، ويقبل التوبة، ويعفو عن السيئات.

أيها الإخوة المؤمنون، إن المسلم المؤمن بالله حقا أمله دائما موصول بالله، غير قانط من رحمة الله، فإذا مرض لم ينقطع أمله أبدا في العافية، لقول الله تبارك وتعالى: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، صدق الله العظيم. إذا اقترف ذنبا أو جرما فإنه لا ييأس من المغفرة، ومهما كان الذنب عظيما فإن عفو الله أعظم. يقول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم، صدق الله العظيم. والمؤمن إذا تعرض لعسر أو ضيق ذات يد أمله في الله، لا يزال إيمانه فيه عظيما. يقول الله تبارك وتعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، صدق الله العظيم. ولن يغلب عسر يسرين، ولو دخل العسر جحرا لدخل اليسر عليه حتى يخرجه.

أيها الإخوة المؤمنون، إن الله عز وجل ذو رحمة عظيمة وسعت كل شيء، اختص عباده المتقين بكمال رحمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. فالله عز وجل يرحم جميع عباده عامة بإنزال الكتب إليهم. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله العظيم. وخص الله تبارك وتعالى المؤمنين بالرحمة فقال تبارك وتعالى: وكان بالمؤمنين رحيماً.

أيها الإخوة المؤمنون، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. من رحمة الله بعباده أنه يثيب المؤمنين ويجزي الصابرين. قال الله تبارك وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.

0: إخوة الإيمان والإسلام، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. إلى هنا نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة التي أعدتها الزميلة آمال عطا. هذه تحيات الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه الدكتور محمد مصطفى يحيى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: هو الله.

0: قدم المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 11:15. أخوتنا في رحاب الإيمان، الآن نبقى مع قرآن السهرة على مدى 43 دقيقة. نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة لما يتيسر من سورتي القمر والرحمن، يتلوها علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى قرآن السهرة من القارئ الشيخ طه الفشني، وقد تلا علينا ما تيسر من سورتي القمر والرحمن. غدا إن شاء الله تعالى وفي قرآن السهرة تلاوة مباركة مدتها 3/4 ساعة للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، يتلو علينا ما يتيسر من سورة لقمان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سلام.

0: إشارات ضبط الوقت وقد أعلنت منتصف ليل القاهرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أربع خصال من كن فيه بنى الله له بيتا في الجنة: من كان عصمة أمره لا إله إلا الله، وإذا أصابته مصيبة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، وإذا أعطي شيئا قال: الحمد لله، وإذا أذنب ذنبا قال: أستغفر الله. يا ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلقد ورث الصحابة الكرام رضوان الله عليهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علما عظيما، ومنه بيان الخصال التي بسببها يظفر المسلم بالجنة أو ببيت فيها، كما في هذا الأثر الهام الذي حدد أربع خصال من التزم بها وحافظ عليها دل ذلك على قوة إيمانه بالله تعالى وحسن إسلامه وصلته العالية بالله عز وجل. أما الخصلة الأولى فهي توحيد الله والإكثار من ذكر لا إله إلا الله، ويتتضمن الطاعة الخالصة لله عز وجل والعبادة التي لا رياء فيها. والخصلة الثانية الصبر عند المصيبة أو البلوى، وأن يقول العبد: إن لله وإنا إليه راجعون. وهذا يعني تمام التسليم لله سبحانه ولقضائه وقدره. والخصلة الثالثة فهي أن يحمد العبد ربه على النعم التي أنعم بها عليه، وهي كثيرة لا تعد ولا تحصى، مما يتطلب استمرارا لحمد كثير وشكر لله سبحانه واهب هذه النعم. والخصلة الرابعة هي الاستغفار على أي ذنب يقع من العبد، بل وأن يكثر العبد من الاستغفار اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يستغفر الله تعالى كل يوم أكثر من 100 مرة. تلك الخصال العظيمة، من فعلها بنى الله له بيتا في الجنة، مما يدل على عظمة هذه الخصال التي جمعها سيدنا عبد الله ابن عمرو بن العاص في هذا الأثر الهام.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم جملة، أثر الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، متحدثا عن أربع بهن يحظى المسلم ببيت في الجنة يبنيه الله له. بين سيدنا عبد الله رضي الله عنه، وكما شرحتم، أن أهم هذه الأربع توحيد الله العظيم.
2: نعم، وقد أفاد ذلك في قوله: عصمة أمره لا إله إلا الله. والعصمة عند علماء اللغة تعني المنع والحفظ، والمراد أن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله لا بد وأن يعمل بمقتضاها، ومن مقتضاها أن يعبد العبد ربه حق العبادة، وأن يطيعه حق الطاعة، وأن يخلص ذلك لله فلا يشرك معه أحدا. فمن كان كذلك عصمه الله، أي حفظه من الخطأ والزلل، وجنبه المعاصي ما ظهر منها وما بطن، ووقاه الشرور والآثام، ووفقه لفعل الخيرات وعمل الصالحات. وبين الحسن البصري رضي الله عنه أن توحيد الله وشهادة أن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، وأن هذا المفتاح يتطلب أسنانا مهمة، وهي العبادات والطاعات وعمل الصالحات وعدم الأذى. فكل هذا ونحوه أسنان مهمة أفادها الحسن البصري في أثر أثر عنه. وهذه أسباب لا بد منها كي يظفر العبد بجنة عرضها السماوات والأرض. وقد روى الطبراني في المعجم الكبير عن زيد بن أرقم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل: وما إخلاصها؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله تعالى. وروى ابن ماجة والحاكم بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لا شريك له وأقام الصلاة وآتى الزكاة فارقها والله عنه راض. وروى الترمذي والنسائي وأحمد وغيرهم بسند صحيح أن معاذ بن جبل رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا.
1: أستاذنا الكريم، كما جاء في أثر اليوم، قيمة الصبر عند الله سبحانه وعند الاحتساب.
2: نعم، أكد النبي عليه الصلاة والسلام في الكثير من الأحاديث الشريفة على فضل الصبر على المصيبة. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت أم سلمة: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ فهو أول من هاجر إلى رسول الله، ثم إني قلتها فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق الله حيث قال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون.
1: صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أربع خصال من كن فيه بنى الله له بيتا في الجنة: من كان عصمة أمره لا إله إلا الله، وإذا أصابته مصيبة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، وإذا أعطي شيئا قال: الحمد لله، وإذا أذنب ذنبا قال: أستغفر الله. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال الحديث موصولا مع الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حول بعض الأحكام الخاصة بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. عند زيارة النبي صلى الله عليه وسلم على الزائرين أن يكثروا من الصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند دخول إنسان المدينة عليه أن يقول: اللهم إن هذا حرم نبيك فاجعله وقاية لي من النار وأمانا لي من العذاب.
2: إذا استطاع يا دكتور أن يقول هذا، أو يقول ما في صدره من دعاء،
3: أي دعاء يدعو الله سبحانه وتعالى يا دكتورة؟
2: أيوة، يعني قصدي لا يشترط هذا بالذات.
3: وإذا وصل إلى باب المسجد النبوي قال: اللهم صل على سيدنا محمد، واغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك. وبعد الخروج من المسجد عليه أن يحسن الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وعلى الزائر أن يصلي ركعتين تحية المسجد، ثم يقصد الحجرة الشريفة ويقف أمام النافذة الشريفة ويبتعد عنها قليلا إجلالا وتأدبا مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، وألا يرفع صوته بأي صيغة تحضره من صيغة التسليم على نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن كان قد أوصاه أحد بالسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، وعليه أن يقف أمام قبر سيدنا أبي بكر رضي الله عنه ويسلم عليه، ثم يتجه إلى الفاروق عمر الذي أعز الله به الإسلام، وعليه وواقف أمام قبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يستشفع به مع مراعاة الزحام الشديد، وأن يكثر من زيارته صلى الله عليه وسلم في مسجده والدعاء له، وعليه ألا ينسى الاتجاه إلى البقيع لزيارة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يزور الأماكن التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يزورها ويذهب إليها كثيرا، وأن يكثر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يسأل الله عز وجل أن يجعله شفيعا له يوم الدين.
2: شكرا للأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: لمحة تاريخية في رحلة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أعلام القراء في جمهورية مصر العربية ومن جيلها الذهبي القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، صاحب الصوت المعبر الذي يأخذ بالألباب، والأداء الملهم الذي تسمو به الأرواح وتطمئن به القلوب وتنشرح به الصدور. سجل المصحف المرتل الذي نستمع إليه في إذاعة القرآن الكريم عام 1965 على 82 شريطاً تم اعتمادها والإشادة بها من لجنة الاستماع الموحد برئاسة الدكتور محمد عبد الله ماضي وعضوية الشيخ سنوسي أحمد يوسف والشيخ إبراهيم علي شحاتة والشيخ عامر السيد عثمان والشيخ محمود برانق والشيخ محمد سليمان صالح والمهندس فاروق عامر. ولأن الشيخ محمد صديق المنشاوي كان دائما ينشد الكمال، فبرغم اعتماد اللجنة لهذه الختمة والإشادة بها، فإنه رأى بعد أن استمع إليها بنفسه أن يعيد تسجيل 32 شريطاً منها. وفيما يلي نص طلبه إلى اللجنة: السيد المراقب العام للبرامج الثقافية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قمت بالاستماع إلى الختمة المسجلة بصوتي برواية حفص عن عاصم، ورأيت أنه استكمالا لوجود هذه الختمة بالصورة التي أشعر معها بالكمال المنشود للغرض الذي سجلت من أجله، أن أقوم بإعادة تسجيل الشرائط الموضحة بعد هذا، وستكون الإعادة دون أجر، كما أتعهد باستحضار لجنة المراجعة على حساب الخاص، فبرجاء التفضل بالموافقة على حجز استوديو لإتمام هذه الإعادات. محمد صديق المنشاوي، 2 مارس عام 1966. وبالفعل مستمعين الكرام، تمت إعادة التسجيلات في المواضع التالية: من فاتحة الكتاب حتى الآية 74 من سورة آل عمران، من الآية 43 حتى الآية 73 بعد 100 من سورة النساء، من الآية 20 من سورة المائدة إلى الآية 82 من سورة الأنعام، من الآية 26 من سورة الأعراف إلى الآية 42 من سورة التوبة، من الآية 32 من سورة الكهف إلى الآية 10 بعد 100 نهاية السورة، من الآية 1 من سورة مريم إلى الآية 16 من سورة طه، من الآية 71 من سورة صاد إلى الآية 64 من سورة الزمر، من الآية 66 من سورة غافر إلى الآية 54 من سورة فصلت، من الآية 33 من سورة محمد إلى الآية 27 من سورة الحديد، وأخيراً من الآية 6 من سورة الممتحنة إلى الآية 47 من سورة القلم. وفي 19 من أغسطس من عام 1967 استمعت اللجنة لهذه التسجيلات المعادة واعتمدتها وأشادت بها كما أشادت بالتسجيلات السابقة. ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم تدع هذه الأشرطة التي تم الوصول إليها من خلال سجل قديم. ورغبة من إذاعة القرآن الكريم في مد مستمعيها بكل ما هو نادر وجديد، سنذيع لحضراتكم بمشيئة الله تبارك وتعالى بداية من يوم الاثنين القادم، 1 يونيو عام 2026، الختمة المرتلة للشيخ محمد صديق المنشاوي، متضمنة هذه التسجيلات التي رضيها ضميره وأشادت بها لجنة الاستماع. رحم الله الشيخ محمد صديق المنشاوي، صاحب الضمير الحي وطيب ثراه لما قدمه للقرآن الكريم وأهله ولإذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوتنا في رحاب الإيمان، الآن نبقى على مدى 40 دقيقة مع هذه التلاوة القرآنية المباركة لما يتيسر من سورة إبراهيم بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الشعشعي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.

تمت

وسخر لكم الأنهار

From

Est-ce